أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعودة الآن إلى برامجنا على العربية 99. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

شي مفيد. لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعضنا

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: العربية 99
2: الموسيقى أولا.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون، وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يتقبل تعازي محمد بن سلمان في وفاة الشيخ أحمد بن راشد خلال اتصال هاتفي. عبد الله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لبنان في نيويورك ويشهد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي. وزارة الصحة وقاية المجتمع تدعو للوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزهر. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك خلال اتصال هاتفي بالأمس. وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن شكره لسموه لما أبداه من مواساة ومشاعر أخوية صادقة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث سمو دولة الدكتور نواف سلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف القطاعات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين ويسهم في تعزيز رخاء وازدهار شعبيهما. كما ناقشا الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون مع لبنان ودعمها لكافة الجهود المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار المستدام في لبنان وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والازدهار. وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بالتعاون مع لبنان في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية. أطلقت وزارة الصحة وقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027 والتي تستمر حتى مارس 2027. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5: أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية وتشجيع الحصول على التطعيمات بالإضافة إلى دعم الممارسات الصحية لتسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. وقد حرصت الوزارة هذا العام على توسيع نطاق الحملة لتشمل إلى جانب الإنفلونزا الموسمية مختلف الأمراض التنفسية الموسمية الأخرى، انطلاقا من التزامها بتعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية وبناء مجتمع أكثر أمانا وتمتعا بالصحة. ونوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والكوادر الصحية. ونتمنى السلامة للجميع.
4: أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القدم والمبتكرين برنامج حل وترحال، ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري. عن هذا البرنامج تحدثت لمركز أخبار إيارين إيمان تركي مدير إدارة رعاية الأطفال في مؤسسة أطفال الشارقة التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القدم والمبتكرين.
6: في فرصة معرفية ثقافية متنوعة يأتي برنامج حل وترحال الذي تنظمه مؤسسة أطفال الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ليأخذ أبنائنا في رحلة معرفية وثقافية ممتعة تجمع بين القراءة والتجربة والتفاعل. يشارك في هذا البرنامج نحو 2000 منتسب من الفئة العمرية 6 إلى 18 عام في جميع المؤسسات التابعة لربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال شهر سبتمبر. يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام، وهي الثقافة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا وجمهورية الصين الشعبية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز حب القراءة والبحث والاطلاع وتوسيع مدارك المشاركين ووعيهم بالتنوع الثقافي وارتباطها بالثقافة المحلية.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات يجعل تطبيق سهيل رحلتك إلى المدرسة أسهل. خطط مسارك وتحقق من مواعيد وسائل التنقل العام واعرف توقيت وصول وسيلة نقلك. كما يمكنك إعادة تعبئة رصيد بطاقة نقل الخاصة بك من خلال التطبيق. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: Finally, it's the weekend. Extra vibes. هبة صالح معكم من هلا ولغاية الساعة 10. بدي أتمنى للكل إجازة نهاية أسبوع حلوة وسعيدة. اليوم للأسف رح أكون لحالي. كريم نتمنى له الشفاء العاجل، وأصلا هو الأسبوع الجاي رح يكون إجازة، فمن هلا بدنا نتمنى له إن شاء الله إجازة حلوة. شوفوا يا جماعة، بما إنه اليوم لحالي على الشو، تعرفوا هاي الفترة الصباحية اللي بتكون أنت عم تتوجه فيها من مكان، يعني من بيتك لشغلك، في حديث يدور مع نفسك. الحديث ممكن يكون ما له علاقة ببعض، حديث ممكن يكون يتعلق بالعيلة، بإنجازاتك أنت وين وصلت، شو عم تعمل اليوم، أستقيل ما أستقيل، أنا بالمكان الصح ولا مش بالمكان الصح. فاليوم بدنا نحكي مع بعض الحديث الصباحي الذي يدور بيننا وبين أنفسنا على الطريق. ونيكست رح أحكي لكم بالضبط أنا شو كان حديث الصباح اليوم مع نفسي. قم تكونوا جاهزين، رح أحكي لكم عشان أشجعكم، وبعدين تبعتوا لي عن طريق رقم الواتساب 0487715522. خلينا نشوف قديش أفكارنا في لحظة من اللحظات بتكون متشابهة، خاصة بهذا وقت الصبح اللي أنت بتكون يدوب صاحي من النوم رايق وعم بتعيد حساباتك.

73% من الموظفين خلال رحلتهم من البيت إلى العمل بيكون في حديث نفسي مع نفسهم بيراجعوا فيه كتير من الأمور والحسابات. هاتوا أقولكم أنا الصبح كيف كان مشواري من البيت للشغل. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا هيك بالضبط قاعدة عم بركب السيارة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بعمل أذكار الصباح بخلص فاينلي اليوم الجمعة الحمد لله يا رب. الأولاد اليوم بيخلصوا بكير على 11:30. شو بدك تعملي يا هبوش أكل؟ السيارة رح تضوي بنزين بس والله ما رح أعبي، ما معي وقت، دوب أوصل on time. ليش حس البنزين بسرعة عم بيخلص؟ هذا الأسبوع عبيت مرتين يعني. لو أخذت اليوم إجازة، لا ما كان بينفع أني أخذ أصلا إجازة. كريم سبقني وأخذ إجازة. أسافر بشهر 12 على إجازة اليوم الوطني ولا ما أسافر؟ لا أنت هبة متفقة مع حالك، مصرفة وحكي فاضي ما بدنا نعمل، خلص امسكي حالك شوي، خلص مش السنة الجاي ناوي جعبالك تسافري سفرة حلوة، خلص ما تقعدي تصرفي يمين وشمال. يا رب كوجي الله يوفقه ويفوت الجامعة اللي بده إياها، يا رب هيك الله يبعت لهم حظ حلو. الحمد لله على كل نعمه الصغيرة والكبيرة يا رب. يا أخي شارع الشيخ زايد كل ما أمرق منه زي كأني بمرق منه أول مرة، جماله مو عادي. طب أخذ الأسبوع الجاي بس يوم واحد أوف، بس يوم واحد، لا في شغل كتير. يا الله وصلنا مبدئيا. هذا فعليا شفتوا هاي النطة اللي من موضوع لموضوع الواحد بيعملها كل صبح معاه، كمية القرارات اللي بيفكر بإنه ياخدها. بقول لكم من أكثر الأشياء الصحية اللي ممكن إنك تعملها مع حالك برحلتك من البيت للدوام. بدي إياكم هلأ وإنتوا عم تسمعوني افتح الفويس مسج، سجل رقم العربية عندك 0487155222 وتخيل إنك عم تحكي مع حالك. كيف رح تكون الفويس مسج تحديداً وشو المحتوى تبعها؟ طبعاً بعد ما نفكر بكل هاي الأمور فجأة بتلاقي حالك إنك حطيت أغنية وطلعت حالك من المود وفجأة الطاقة رجعت لك وتذكرت إنه finally it's the weekend يا جماعة. شو ما كانت الأمور اللي عم بتفكر فيها إيجابية أو سلبية أعطي حالك فرصة، عادي إنك أحياناً ما تكون positive وعادي إنه أحياناً تكون خايف من بكرة، بس الأهم إنك تستمتع.

0: العربية 99.
1: الموسيقى أولا.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
6: يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
7: يبالك تابي.
6: دفعت مرنة.
7: بعد تابي.
6: إنزين تحويلات مجانية؟
7: تابي.
6: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
7: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل، تصرف، وتوفر، وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
8: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
9: درهم واحد بس؟
10: إيه أنا.
9: كيف يعني؟
10: ويا تطبيق أو جولد أقدر استثمر وادخر وأحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من درهم واحد بس.
9: من صدقك؟
10: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
11: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تركز استراتيجيا على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
12: أمنت سيارتك الجديدة؟
13: طبعا.
12: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
13: أكيد.
12: والتأمين الصحي؟
13: جاهز.
12: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
13: غطيتها.
12: مع أي شركة؟
13: الوثب للتأمين، سيارة وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
12: عظيم جدا.
13: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.

0: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 33 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

المدارس وين ما كنتوا عم تسمعونا. سبوت أخير بقي عنا لنزور آخر مدرسة إن شاء الله الأسبوع القادم. لتشاركوا معنا الموضوع كتير سهل، بكم تتوجهوا للموقع الإلكتروني 99fm.ae لتسجلوا مدرستكم، وكل ما كان في تصويت أكتر كل ما كان احتمال أكبر بإنه تيم العربية 99 نكون بزيارة باك تو سكول لمدارسكم. العودة إلى المدارس مع العربية 99 بدعم من هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو ام، جي جي بانز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راكبة.

0: حول أموالك هلأ عن طريق تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة ل 100,000 درهم جائزة كبرى. العرض رح يبقى مستمر لغاية 31 أكتوبر، تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط: افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى الشركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال. من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال اي اي في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس، إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. اي اي افريثينج أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
1: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى مليون كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
6: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: خلينا نشوف شو أخبار حركة الطريق. للأسف في حادث مروري. خلينا نشوف بس الحادث المروري على أي شارع. الحادث المروري هلأ موجود على شارع بيروت بالاتجاه إلى التقاطع مع شارع عمان. الناس المتواجدة على شارع الرباط رح تلاقي كمان كثافة بعدد المركبات بالاتجاه إلى المخرج المؤدي إلى شارع ميدان. بعد هيك عم بتكون الحركة المرورية طبيعية وانسيابية خلال هاللحظات بإمارة دبي.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجز باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
1: صباح الخير وين ما عم تسمعونا بأكسترا فايبس. الساعة صارت باستديوهاتنا 47 دقيقة.
0: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: امبارح مثل ما وعدناكم نزل ريل على السوشيال ميديا الخاصة بالعربية 99 آت العربية 99 FM. الهدف منه انه نوقف كمجتمع مع بعض. اذا كنت شخص عندك مشروع صغير او فكرة عم تشتغل عليها او بتعرف حد عنده مشروع صغير وحس انه هو محتاج دعم خلال هالفترة، اذاعة العربية 99 واكسترا فايبس تحديدا هبة وكريم رح نوقف معاكم، رح نعطيكم فرصة، رح ندعمكم ونعم أعلن عن مشروعكم على الإذاعة رقم 1 بدولة الإمارات العربية المتحدة. كيف تشاركوا؟ الموضوع كتير سهل، رح تتوجهوا للإنستغرام تبعنا، تشوفوا البوست الخاص بي إذا عندك مشروع صغير وتتركوا اسم المشروع أو ترشحوا المشروع اللي تعتقدوا أنه بيستحق بأنه نعلن عنه ونحكي عنه. نبذة صغيرة عن المشروع بتكون كتير مفيدة، وإن شاء الله خلال أسبوع رح نشوف يا ترى مين هي top 3 projects تستاهل بأنه تنعطى فرصة نسلط الضوء عليها، نزورها أنا وكريم، نصور فيديو نحكي عنها على الهواء وننزلها على السوشيال ميديا الخاصة

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
4: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر SIF.AE.
0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم.
5: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال اتش 9 وهافال في 7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.
0: اعتبارا من أكتوبر المقبل سافروا بأناقة مع طيران الإمارات إلى هلسنكي عاصمة فنلندا على طائرة الإمارات A350 الجديدة كلياً. عيشوا سحر أضواء الشمال وتقاليد السونة الأصيلة والثقافة الفنلندية النابضة بالإبداع. استمتعوا طوال رحلتكم إلى هلسنكي بخدماتنا الاستثنائية وبأقصى درجات الراحة والاسترخاء. اعتباراً من أكتوبر المقبل هلسنكي أقرب إليكم مع طيران الإمارات. طيران الإمارات، تميز دائم.
6: أمنت سيارتك الجديدة؟
7: طبعاً.
6: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
7: أكيد.
6: والتأمين الصحي
7: جاهز.
6: والحماية من المخاطر السيبرانية
7: غطيتها.
6: مع أي شركة؟
7: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية. خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
6: عظيم جدا.
7: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
8: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: الأخبار من شبكة ARN.
1: محمد بن راشد يتقبل تعازي محمد بن سلمان في وفاة الشيخ أحمد بن راشد خلال اتصال هاتفي. عبد الله بن زايد يلتقي رئيس وزراء لبنان في نيويورك ويشهد إطلاق مبادرة للذكاء الاصطناعي. الصحة تدعو للوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفار الزقر. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك خلال اتصال هاتفي الخميس. وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود خلال الاتصال عن خالص العزاء والمواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلم. من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن شكره لسموه لما أبداه من مواساة ومشاعر أخوية صادقة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دولة الدكتور نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وبحث سموه دولة الدكتور نواف سلام خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين الإمارات ولبنان وسبل تعزيز أطر التعاون في مختلف القطاعات، كما ناقش الجانبان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتبادلا وجهات النظر بشأن مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وتم خلال اللقاء الإعلان عن إطلاق مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن مبادرات برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي بالتعاون مع لبنان، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وحرصهما على توسيع تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الحكومية والتقنية. وتهدف المبادرة إلى بناء القدرات الرقمية وتمكين المشاركين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي بفاعلية في العمل والحياة اليومية، كما تهدف إلى تمكين مليون لبناني من اكتساب المهارات الأساسية والعملية في الذكاء الاصطناعي التوليدي وهندسة الأوامر، بما يشمل صياغة التعليمات وتوجيه أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على نتائج دقيقة وفعالة. أطلقت وزارة الصحة وقاية المجتمع الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027، والتي تستمر حتى مارس 2027. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار الدكتورة ليلى الجسمي رئيس قسم الأمراض السارية والتحصين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
2: أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الجهات الصحية الحملة التوعية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك، وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالوقاية من الإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية وتشجيع الحصول على التطعيمات، بالإضافة إلى دعم الممارسات الصحية تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. وقد حرصت الوزارة هذا العام على توسيع نطاق الحملة لتشمل إلى جانب الإنفلونزا الموسمية مختلف الأمراض التنفسية الموسمية الأخرى، انطلاقا من التزامها بتعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية وبناء مجتمع أكثر أمانا وتمتعا بالصحة. ونوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا لجميع الأشخاص ابتداء من عمر 6 أشهر فأكثر، استنادا إلى التوصيات العلمية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على أهمية التطعيم للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات بما في ذلك كبار السن والأطفال والنساء الحوامل والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة والكوادر الصحية. ونتمنى السلامة للجميع.
1: أطلقت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج حل وترحال، ويستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري، ويهدف إلى تعريف المشاركين بثقافات دولة الإمارات وبولندا وجمهورية الصين الشعبية من خلال استكشاف جوانب من حياة شعوبها وما يرتبط بها من عادات وتقاليد وفنون وقصص وملامح تاريخية في تجربة افتراضية تمزج بين القراءة والمعرفة والمتعة. عن هذا البرنامج تحدثت لمركز أخبار ARN إيمان تركي، مدير إدارة رعاية الأطفال في مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
3: في فرصة معرفية ثقافية متنوعة يأتي برنامج حل وترحال الذي تنظمه مؤسسة أطفال الشارقة إحدى مؤسسات ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ليأخذ أبنائنا في رحلة معرفية وثقافية ممتعة تجمع بين القراءة والتجربة والتفاعل. يشارك في هذا البرنامج نحو 2000 منتسب من الفئة العمرية 6 إلى 18 عام في جميع المؤسسات التابعة لربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين خلال شهر سبتمبر، يتعرفون من خلالها إلى ثقافات وتراث وفنون الدول التي سيتم تسليط الضوء عليها في هذا العام، وهي الثقافة المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا وجمهورية الصين الشعبية. يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز حب القراءة والبحث والاطلاع وتوسيع مدارك المشاركين ووعيهم بالتنوع الثقافي وارتباطها بالثقافة المحلية.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس. We'll be right back.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

بديت ساعتنا الثانية من اكسترا فايبس بمسج وصلتنا من مستمعتنا اهداب عم بتقول يسعد صباحكم غيرت رقمي وبعت لنا الرقم الجديد. فخلاني هذا الموضوع اسال سؤال، ليه الواحد احيانا بغير رقمه وقديه رقمك الحالي صار له موجود معك؟ انا اذا بدي احكي رقمي الحالي تقريبا صار له موجود معي شيء يا 15 يا 16 سنة، نفس رقمي ما تغير. فأنتوا خبروني على 404 رقمكم التليفون الحالي اللي موجود معكم، قدي صار له الرقم موجود معكم، وإذا غيرت رقمك شو كان السبب؟ يعني أهداف، هلأ أنت لما غيرت رقمك أهداب شو الهدف اللي خلاكي تغيري رقمك؟ لأنه رح أحكي لكم عن دراسة خيالية قدي تقريبا رقم التليفون بضل موجود مع الشخص. شاركوني على 404 أو بتقدروا تتواصلوا معنا بطريقة أسهل وأسرع عن طريق رقم الواتساب 0487155222. يسعد صباحكم.

0: 75% من الناس تخيلوا لما بيفكروا انهم يغيروا شركة تليفوناتهم، يعني شركة الاتصالات اللي بيستخدموها، 75% بيكونوا مطالبين بانه الرقم يبقى زي ما هو رقم تليفونهم. هذا الشيء بيقولوا عنه بالدراسة، بيأكد بانه قديه الانسان يكون مرتبط برقمه، يعني رقمه في علاقة ما حدا بيقدر يفهمها، بترتبط بشخصيته. وعلى فكرة هذا الشيء اللي قلته عليه بالمسجز على 404. في ناس أرقام تليفوناتها صار لها معها 37 سنة. واو علي سعد صباحك عم بيقول رقمي من 37 سنة. في وسيم عم بيقول 25 سنة. الهاتف هو هوية الشخص، مش لازم أبدا يغيرها إلا إذا كان في هناك ظرف قاهر. أحمد قهواتي سادة، معلش لازم أحكيها بما أنه كريم مش موجود، عم بيقول بأنه طالما ما حدا مزعج الشخص ممكن أنه الواحد يخلي رقمه، بس ممكن يغير رقمه بحالة ما بقى بده يعرف الاكس، او حدا بده يخطب او يتجوز فبيجيب او بتجيب رقم جديد. اذا خط مسبق الدفع وما عاد دفعتي له نتيجه ظروف السفر فخلص راح الخط لحدا تاني. في حدا كمان عم بيقول، علا عم بتقول صباحه هبه، رقمي له بالضبط معي 20 سنه بنفس هاي الفتره، اخذته من 2006. بالله قولوا لنا شو الشركات اللي عم تتعاملوا معاها، يعني اتصالات، دو، فيرجن موبايل. خلينا نشوف كمان الفويس مسجز اللي عم توصل.
1: يسعدني صباحك هبة يا رب وصباح المستمعين يا الله. بصراحة بخصوص رقم التليفون أنا عندي قصة كتير حلوة.
0: قولينا.
1: أنا بطبعي لأني أنا مولودة هنا، فرقمي من النوادر تتغير، ويمكن رقمي حاليا اللي معي إنه 20 سنة. فالقصة الطريفة أنه لما جيت أطلع الرقم هاد بتذكر اني اضطريت اروح على الهيد اوفيس مشان بدي اغير شغله، فقالوا لي انت عميل مميز عنا، فاذا بدك بنعطيكي رقم حلو بدون اي اكسترا تشارج. فما بعرف هو الرقم هذا من نصيبي طلع، ولهلا الناس مثلا ممكن تتسال، او اذا بعطيهم رقمي بتطلع علي هيك بعدين بيقولوا لي اتبيعي، فبقول لهم لا هذا الرقم مش للبيع.
0: والله
1: هذا
0: حلو رقم
1: مربوط باسمي.
0: حلو.
1: وكتير ناس بتتصل من جهات اتصال تانية عندهم نفس رقمي بس آخر أو أول رقمين بيختلفوا، بيقولوا لي ممكن تبيعي، فبقولهم لا هذا الرقم مش للبيع. طبعا بحس إن الرقم بيعبر عن هوية الشخص أو بيكون هيك محفور معه،
0: يعني هلا بحس إنه يعبر على هوية، عن هوية الشخص بجوز شوي كتير، لأنه معظمنا ما كان عندنا هذا اللوكجري أو الرفاهية إنه تختار رقمك، unless في ناس عن جد they invest برقم التليفون فبتلاقي الرقم خيالي. يعني توجان عم بتفرج على رقمك ما شاء الله، لا حلو حلو الصراحة. إذا عرض عليك يا توجان رقمك تبيعي، هلا انسي إنه أنت رافض الموضوع، بس قديه تقريبا بتحطي رقم؟ ما رح أقدر أحكي رقمك طبعا، بس قدي بتبيعي بما أنه هذا صار سوق بدولة الإمارات، أرقام السيارات أرقام الموبايلات عم تنباع بالملايين. إذا إجاكي رقم منيح هل معقول أنك ما تبيعي؟ ونكست رح أحكي لكم عملوا دراسة أفرج قديش رقم التليفون عم بضل مع الأشخاص حوالين العالم. جمعة ويكند عم نحكي عن أرقام تليفون، ممكن توصلك هلأ مسج من شخص تحبه، شخص عزيز عليك. اسمعنا على هو 99 العربية مع راغب علامة، قلبي عاشقها.

0: بتتذكروا لامسي بلازا؟ في شيء جديد رح يكون جاي هلأ لدبي. لامسي بلازا رح يتحول لذا بلازا بهوية متجددة وتجربة جديدة. لامسي بلازا صار هلأ ذا بلازا، قريبا ترقبوا المزيد.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
3: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا JA The Resort قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
2: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. حقيبة مدرسية لكن أكبر من المعتاد بقليل. مع العودة إلى المدارس لدى هاشتاغ هيئة الطرق والمواصلات رسالة على الطريق يصعب تفويتها. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
1: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
4: يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
5: يبالك تابي
4: دفعات مرنة
5: بعد تابي.
4: إنزين تحويلات مجانية
5: تابي.
4: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
5: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
6: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: عن جد لي ما بفهم انه رقمك مثلا ما يكون فيه اي شيء مميز على قولة ايات عداد كهرباء، رقم عداد كهرباء وستيل مصمم تلتزم او تتعلق فيه. صباح الخير ايات.
1: صباح النور.
0: كيفك؟ شو اخبارك؟
1: الحمد لله. كيفك
0: انت؟ انت بعتي لي بالمسج انه رقمي عداد كهرباء، فانا رجعت هيك تفرجت على رقمك، فوانا عم بضرب على السيستم بقول والله معها حق ايات، رقمها عن جد عداد كهرباء، بس شو سر العلاقة بينك وبين رقم تليفونك؟
1: رقمي اول ما اجيت على الامارات اخذته، يعني هيك يعني انه على السريع.
0: اوكي.
1: وصح لي فرصه اني اغيره برقم كتير حلو، يعني مزدوج، يعني يكون رقمين رقمين رقمين، بس حلو. انا رفضت صراحه، نفسيا بحس انه رقمي زي ما قلت انه سنين غربتي، عرفتي كيف؟ يعني من اول يوم اللي بالبلد لحد 15 سنه رقمي معاي بكل إشي، بالظروف الحلوة والسيئة والمسجات وكل إشي، يعني الذكريات. فبحس إنه صعب أغير رقمي صراحة، يعني صار إنه رقمي إنه يعني هيك مرتبط بجزء، ما بعرف، بجزء يعني جزء من حياتي بالغربة، مش إنه جزء في حياتي من قبل، يعني إنه
0: وما بيعني لك أبدا إنه والله إنه أنت نعطيتي فرصة إنه رقم حلو سهل ينحفظ، ممكن يكون investment. يعني في ناس بتقول لك هاي أرقام التليفونات بكرة، زي كأنك أنت عم تعمل استثمار بتنباع بمبالغ حلوة.
1: أبداً. ما فكرت بهذا الموضوع أبداً، وإجتني عن جد فرصة، يعني فرصة عن جد إنه أخذ رقم كتير حلو وأغيره وخلص إنه يصير لإلي، بس لا، ما بعرف، أنا مرتبطة برقمي بطريقة إنه ما يمكن عاطفية، عرفت كيف؟ ما بعرف.
0: لا على فكرة آيات مو لحالك، لأنه أنا من شوي كنت عم بحكي عن دراسة إنه لقوا إنه 75% من الأشخاص عندهم ارتباط عاطفي غير مفهوم بأرقام تليفوناتهم، فهم مستحيل يغيروها حتى لو انعرض عليهم أي شيء، فبتلاقيه عم بغير شركة.
1: مستحيل مستحيل.
0: يس، ممكن يكون عم بغير شركة الهاتف نفسه، بس إنه الرقم نفسه لا، بتلاقيه مرتبط فيه كتير عاطفيا.
1: يعني الدراسة مضبوطة 100%، يعني هي مش مفهومة الدراسة، بس
0: الله يخلي لك رقمك. لا هلا رح أحكي لك إن جنرال، معظم الناس قديه تقريبا رقمهم بضل معاهم. أنا كنت مفكرة الرقم يعني عدد السنوات كتير، بس صراحة أنتوا المستمعين لا، أبدعتوا لما بسمع 15 و22 سنة و37 سنة،
1: يعني لحد هلا، يعني إن شاء الله يعني بضل معي طول العمر لحد آخر بس مستحيل أغيره، مستحيل مستحيل. يعني
0: يسعد صباحك يا أيات.
1: يسعد صباحك كذا حبيبتي.
0: شكرا كتير لك.
1: المواضيع الحلوة
0: حبيبتي، تسلمي لي. طيب يا جماعة، هاي بدراسة بقولوا لكم إنه قال تقريبا تقريبا معدل بقاء رقم التليفون نفسه مع الشخص، لقوا بأنه بدراسة أجروها حول العالم على ما يقارب 36 مليون شخص حول العالم، تقريبا الرقم نفسه عم بيضل مع الشخص 7.5 سنين. ليش 7.5 سنين؟ بيقولوا لك أنه يوجولي الشخص ممكن يكون يا انتقل من بلد لتاني، يا زي ما حكى أحمد، على فكرة أحمد حكى شغلة كتير مهمة، في إكس بحياتك، الشخص ارتبط اتزوج، فما بده أي شيء من ماضي يكون مرتبط معه، فبيروح بغير رقم تليفونه وبيغير السوشيال ميديا تبعته عشان ما بده أي نوع من الارتباطات. في حدا عم بيقول كان عنا مرة سيلز مانجر قال لبنت سيلز جديدة وهو ماشي من الشركة أنا رح أعطيك رقمي وهو راس مالك، وفعلا لليوم البنت بتستعمله وبتستفيد منه. في حدا عم بيقول مروة صباح الفل، أنا تقريبا صار لي 22 سنة بغير شركة الاتصالات بس على نفس الرقم. في حدا عم بيقول في فويس مسج، لحظة كانت وصلتنا، خلينا نسمع معها سوا من أنور.
2: صباح الخير هبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ أنا رقمي معاي تقريبا فوق 23 سنة.
0: ما شاء الله،
2: يعني تقريبا 23 سنة. يس ممكن يكون عندي alternative number، لكن رقم الأساسي، الناس بتعرف رقم الأساسي تقريبا 23 سنة. وباي ذا واي، يعني شوية الموضوع لو بدخل في العمق الفلسفي، يعني على قولتهم الرقم أحس إنه مربوط بشخصيتك، يعني خلاص أنت ما بتعرف تعيش بدون هذا الرقم.
0: كلكم
2: يعني
0: متفقين على هذا الشيء؟
2: رقم التلفون
0: نقطعت المسج للأسف، رقم التلفون يعكس هوية الشخص. كلكم اتفقتوا على فكرة على هذا الموضوع بأنه التلفون صار أو رقم التلفون جزء من شخصيتكم. رح نرجع ونتابع بموضوعنا بساعتنا الثانية من إكسترا فايبس، معي أنا هبة صالح. خلينا نأخذ بريك صغير ونرجع نتابع. يسعد صباحكم. ما أجمل هالأغنية من

0: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: العودة للمدارس برعاية جودسي الفودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tteokbokki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
3: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
4: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. chemist Warehouse. توفير كبير كل يوم.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: بالانتقال إلى حركة الطريق في ازدحام مروري هلا على شارع الاتحاد، الزحمة بتبلش تخف عند المخرج المؤدي إلى منطقة أبو هيل. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد رح تلاقي كثافة بعدد المركبات بتبدأ تخف عند المخرج المؤدي إلى شارع الرباط.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة الحالية في كل من إمارة الشارقة وإمارة دبي سجلت 37 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران، اعتبارا من 15 ديسمبر سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: والله انتوا رهيبين. في حدا بعت لي مسج انه انا ارتباطي لرقمي جاي من ورا ارتباطي بجوزي، بحب اشبهه بكل شيء مع انه كان الرقم لحد تاني. فهي بعت لي الارقام، رقمها ورقم جوزها، اول تقريبا 1 2 3 4 5 أرقام، أول 5 أرقام تقريبا زي بعض، هي بس المختلفة آخر 3 أرقام. وعم بتقول بالرغم من إنهم هريوني اتصالات ليحكوا مع مستر عرفان لأنه كان الرقم لحدة تاني، بس برضو ما بغيره. في حدا عم بيقول أنا رقمي من 14 سنة بس برضو كمان عداد كهرباء وما رح أغيره. بتقول عم بتقول أنا كل سنة برقم، كل سنة بتغيري رقم. بتقول لا بدك تحكي لنا شو السبب، بس في رقم ثابت من 15 سنة. بتخيل بجوز طبيعة شغلك عم تجبرك بأنه كل سنة تكوني برقم وعم تغيري شغلك كل مرة يعني. بس شركات الاتصالات بتأكد على شغلة كتير مهمة، بأنه بسبب تعلق الناس بأرقامهم صارت في هاي الخدمة بأنك أنت تقدر تغير شركة الاتصالات اللي بتتعامل معاها وتحتفظ بنفس الرقم. فأنا بتخيل بأنه إحنا بجوز هذا الموضوع صار وانصدمنا فيه من 10 سنين، انه تعال غير شركة الاتصالات تبعك، فانت بتقول له بس انا ما بدي اغير رقمي، بقولك لا ما في مشكلة، انت رح تضلك محتفظ بنفس الرقم بس مزود الخدمة هو اللي رح يتغير. رح ارجع واتابع معكم بساعتنا الثالثة من اكسترا فايبس، خليكم تابعين معنا. لكل محبين الفريات لانه رح تكون معنا جيفت هامبر مقدمة من اي دي فريش بقيمة 500 درهم.

0: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل رويانبوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل رويانبوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
1: انتهى عصر الفواتير الورقية، والآن الفوترة الإلكترونية أصبحت إلزامية في الإمارات. حقق ذلك بثلاث خطوات فقط. افتح منصة إمارات تاكس واختر مارمن أي آي وانتهى الأمر، واحصل على تقارير فورية وإدارة مؤتمتة لضريبة القيمة المضافة بأمان وراحة بال. مارمن.AI إحدى شركات مجموعة AJMS، ضمان لامتثال الأعمال.
0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي أعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس، واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي أعمار واكتشفوا المزيد. يو باي أعمار، بطريقتك كل يوم.
2: منتجع ذا ويستن المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب @thewestonmaldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
1: من 6 إلى 7 من أكتوبر، أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي، وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع ل7 ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق الشروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
1: العربية 99.
3: العربية 99.
1: الموسيقى أولا. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، وذلك خلال اتصال هاتفي. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في نيويورك العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، وناقش عددا من القضايا الإقليمية، كما شهد إطلاق مبادرة مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج الإمارات للتبادل المعرفي الحكومي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة وضفة الغربية. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمانتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: أنا الصراحة خلص كنت أسكر موضوع التليفونات وأرقام التليفونات، بس لا، لو وصلتني مسج صباح الخير بتول.
2: يا صباح النور.
1: لا، لمعلمة بتول لازم نقول موجودة معها. شوفي بتول، بزنس من أرقام التليفونات عم تعملي؟
2: هلا ثواني، أنا كشخص أنا أصلا عندي بيج لعروض وهيك وأوفرات، عرفتي؟ فوين في أوفر بتلاقيني أنا موجودة.
1: لحظة، احكي لنا عن البيج تبعتك. بيج بتحكي فيها عن آخر الأوفرز اللي موجودة بالإمارات.
2: صح، اسمها تولين أندرسكور يو اي اي.
1: تولين أندرسكور يو اي اي، أوكي يا جماعة. أوكي.
2: انا شو اسمه، رقمي الاساسي اول ما جيت على الامارات وبوقت اخوي اخذ اياه، فرقمي الاساسي اصلا مو باسمي، يعني ابلكيشن البنوك وكلها لا، المسجات بتجي له. بس بعدين لما صارت فيرجن بيعملوا هن عروض، ماشي؟ فانت كل ما اخذتي رقم جديد عن طريق الابلكيشن، وانك انت تعملي يعني تطل بسيم كارد، تكون اي سيم وعن طريق الهويه الرقميه الوطنيه، عن طريق الابلكيشن، فبيجيكي 20 جيجا أول 6 شهور فري. فأنت إذا اشتركتي مثلا ب 6 جيجا حيجيكي 4 فري وحيجيكي 20، فالتوتل أنت عندك 30 جيجا كل شهر لمدة 6 شهور، ثاني 6 شهور بيصير 10 جيجا. فهذا يعني كل العرض لمدة سنة ب 750 درهم يمكن، وأنت أصلا كل ما بتضيفي 2 فبتجيكي 500 دقيقة فري. فيعني
1: يعني تليفوناتك ببلاش. اوكي.
2: وبعدين لما بيخلص السنه كرمال مثلا ما ارجع اشترك معهم، لانه بيصير يعني الخط ما بيشترك، فبروح بحوله مثلا لاتصالات او دو، وبخلي رفقاتي بقى دايخين ايمت ما بدهم يتصلوا فيني في 6 ارقام على 6 يعني على 4 تليفونات.
1: يعني انت حاطه 6 ارقام على 4، انت ماسكه 4 تليفونات مبدئيا.
2: ايه، في 4 تليفونات، وهو الوحيد اللي بنتبه عليه، يعني في واحد بس بنتبه عليه اللي عم بحكي معك منه، هاد والباقي يعني الله يعينه اللي بده يسوي.
1: السؤال، is it worth it؟ يعني عم تحسي انك عن جد عم بتوفري؟
2: هلا انا لانه كتير بستعمل الانترنت، فبالنسبة الي ايه.
1: اوكي، بتحسي انه فيها توفير. طب بما انك يعني خبيرة الأوفرز والهيك، ممكن تقولي لنا من وين ممكن نطلب الايفون برو ماكس 18 برجندي كالر؟ امازون؟
2: وبيجيكي بربع ساعة.
1: لحظة. لا، قلت لي عجقت بتول، احنا لازم نعمل معاكي فقرة اسبوعية اخر الاوفر زي امازون. بس لحظة شوي، like 100% اصليم، انت واثقة فيه مليون بالمية؟
2: من ابل حيجي،
1: من ابل. او ماي، لحظة

0: يعني هلأ أنا
1: هو أصلا
0: بالبريك.
1: أول يوم لما كان نزلوا الآيفون بنفس اليوم أنا أصلا نزلته على أمازون وخلصوا، يعني يمكن كان في شي 70 جهاز بيوم انباع.
0: طب السؤال بيقول إنه
1: بس
0: هل
1: الجديد اللي بينطوى لسه ما نزل على
0: لسه أصلا البري أوردر تبع الدوو بنزل يوم 14/10 I think، وبيبلش التسليم يوم 24/10. Oh my god، لا تمزحوا. لحظة
1: يعني
0: شوي،
1: إذا أنت بمنطقة بيوصل عندك أمازون ناو خلال ربع ساعة بيكون تليفون عندك.
0: Oh my god يا جماعة. لا لا لا عم تمزحي أنت. وعلى فكرة إن ما في أي زيادة بالسعر، nothing ولا إشي.
1: لا لا شيكي على الأسعار نفسها
0: بالضبط نفس الأسعار. والله إنك رهيبة يا بتول. والله إنك رهيبة يا بتول. لا لا بتول، أنا قررت رح تصيري معانا الصراحة، يعني فقرة أسبوعية آخر الأوفرز الموجود. أنت لما تشتركي معانا بالستارت أب بزنسز اللي عاملينه على السوشيال ميديا to promote for someone. عنا هلأ كامبين عم نعملها، عم ندعم المشاريع الصغيرة اللي محتاجة لدعم، ورح نعلن لها من دون أي نوع من المقابل على هو 99 العربية وعلى السوشيال ميديا. فبليز روحي سجلي هلأ ببوست موجود عنا على صفحتنا at العربية 99FM. you never know، ممكن تكوني من التوب 3 startup businesses نعلن عنهم بالإمارات. أوكي
1: أكيد
0: بس يسعد صباحك يا بتول. شكرا كتير لإلك. والله رهيبين يا أخي. أنا دائما بقول مستمعينا عن جد غير

0: شركات الطقس برعاية العربية للطيران.
1: درجة الحرارة الحالية عم بتسجل بإمارة دبي 36 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: قبل ما أحكي لكم عن مسابقتنا مع ID Fresh، في مسج الصراحة لفتت نظري على الأربع سفرين أربع أيام. عم بيقول: نصيحة شخصية بخصوص الآيفون، نسخة الانترناشنال أحسن من نسخة الميدل إيست. ممكن يا يامن توضح لنا الموضوع، إذا في حدا عنده فكرة عن هالشغلة يقولنا، لأنه بحسب معرفتنا كلنا بأنه لما بتشتري أنت التليفون من برا بيكون في إشياء كتير مسكرة لازم تنفتح بالبلد اللي أنت ساكن فيها، وبالتالي بتحس بأنك عم تدفع charges أكتر لتفتح application مش eligible بالمكان اللي أنت موجود فيه. فبليز قولوا لنا. رشيد أنا أسفة لأنه كريم اليوم إجازي، كريم اللي بيساعدني بأسماء المستمعين. سو رشيد، يس يس يس، أنت اللي بعتلنا، بعتلي بليز وصف كامل للنصيحة اللي عم تحكي عنها. واليوم اللي حابب يربح معنا جيفت هامبر بقيمة 500 درهم من ID Fresh يبعت لنا. هالأسبوع كله ومبارح تحديدا كمان نزلنا ستوري عم نحكي عن فليفر جديدة نزلوها ID Fresh من الباراتا، وكان يوم 22/9 اليوم العالمي لهالشغلة. يا ترى شو هي الفليفر الجديدة اللي نزلوها ID Fresh للباراتا؟ ابعتوا لنا الجواب الصح مع اسمائكم مع الثنائية على 404 لا نشوف مين رح يربح معنا. لا رشيد استناني، رح أحكي معك تليفون على الهواء، لازم الكل يستفيد من الشغلة اللي أنت عم تحكي عنها.

0: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روين بوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روين بوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
1: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
2: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد واللابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.
3: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
4: جوائز بأكثر من 200 ألف درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100 ألف درهم جائزة كبرى. يسر العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
5: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وانجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفاضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
6: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية، 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.

0: الساعة بالاستوديو العربية 99 صارت 9:26 دقيقة.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع رسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
0: خلينا نخبركم شوي عن واحد من أهم السبونسرز اللي موجودين معنا بكامبين باك تو سكول بآخر سبوت. رح يكون موجود معنا إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم، رح نزور آخر مدرسة ضمن جولتنا على مدارس الإمارات بالعام الدراسي الجديد 2026-2027. دبي الجنوب اللي بتعتبر مدينة متكاملة عم تتمتع بموقع استراتيجي بالقرب من مطار المكتوم الدولي، وعم بتركز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات لتوفر فرص استثمارية متنوعة وخدمات متطورة بمكان واحد. تقدروا هلأ تستفيدوا من مزايا المنطقة الحرة اللي عم بتتيح ملكية بنسبة 100% إلى جانب حلول مكتبية مرنة وفرص تأجير متنوعة من دبي الجنوب.

0: أكبر تخفيضات المنزل من سارة جروب وصلت إلى دبي. خصومات تصل إلى 75% على الأدوات المائدة وديكور المنزل من أشهر العلامات العالمية مثل فيل روينبوخ وروجاشكا وأكثر. حلول متكاملة لتجهيز أو تجديد الحمام من فيل روينبوخ وجروهي وغيرها من الأدوات الصحية، الشاور والخلاطات والأحواض وإكسسوارات الحمام وأكثر. زورونا في سيتي لاند مول دبي من 26 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.
1: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من جود سيول كوريان، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
2: من السادس إلى السابع من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبو ظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus، أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة سنتين مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق شروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.

طيب قبل ما نختم اكسترا فايبس لليوم, شكرا لكل الناس اللي كانوا معاي على مدى 3 ساعات من الوقت. وقبل ما نختم نشوف مين ربح معانا جيفت هامبر بقيمة 500 درهم من اي دي فريش. طبعا الفليفر الجديد اللي نزلوها هي الزعتر والبيري بيري باراتا. بدنا نقول الف مبروك لسيد نصيري, الف مبروك يا سيد. قسم الجوائز من اذاعه العربيه 99 حيتواصلوا معك ويقولوا لك كيف ممكن يوصلوا لك الجيفت هامبر من اي دي فريش. من هلا بدي اتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع حلوة آمنة سعيدة مليانة راحة بال يا رب, وبرجع بلاقيكم يوم التنين. هبة صالح بإكسترا فايبس من الساعة 7 ولغاية الساعة 10. باي باي.

0: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك باك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك، وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
6: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
7: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9,100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
8: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل؟ في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
9: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
10: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات خلال مشاركة الدولة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن الأمن السيبراني يمثل أو أساساً للتحول الرقمي الآمن والاقتصاد الرقمي الموثوق وبناء المدن الذكية الآمنة، وأن الأمن يجب أن يكون جزءاً من التصميم منذ البداية في الخدمات الرقمية والتقنيات الناشئة والمنظومات الذكية. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة الغربية. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنظير الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما الخميس في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمانتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية. قتل 12 عسكرياً كازاخستانياً على الأقل بعدما جرفتهم المياه إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم من المكان الأمثل، منطقة حرة تتيح لكم ملكية كاملة 100% وتوفر مجموعة استراتيجية من حلول المكاتب المرنة وخيارات التأجير المتنوعة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. ها روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات للحفاظ على سلامة الأطفال. لا تتوقف أبداً على معابر المشاة ولا تصطف بشكل مزدوج ولا تعيق مداخل المدارس. استخدم دائماً مناطق إنزال واستلام الطلاب المخصصة، وتأكد من أن طفلك يرتدي حزام الأمان أو مقعداً مناسباً وقد بأمان. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل جوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
4: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب، وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة، وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae، وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.
0: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل. موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا. وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين. مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم. العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. هل لاحظتم شيئا مختلفا في حافلات المدارس؟ انظروا عن قرب. أضافت الهيئة إشارة واضحة لتذكير السائقين بالحفاظ على مسافة آمنة، لذا عند رؤية حافلة مدرسية خفف السرعة واترك لها مساحة كافية. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.
0: العربية 99،
3: العربية 99،
0: الموسيقى أولاً.

0: تساكن.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي. سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
3: بعرف.
2: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
3: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
2: بلا مزح.
3: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
2: عن جد عم تحكي؟
3: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
2: هلأ فهمت.
4: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.
5: أوف. يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
6: يبالك تابي.
5: دفعت مرنة
6: بعد تابي.
5: إنزين تحويلات مجانية
6: تابي.
5: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
6: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
4: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي 7s، لحظة ينتظرها الجميع.
7: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
8: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع وزراء خارجية استونيا، أستراليا وغانا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش سموه التعاون الإنساني مع مجموعة الأزمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال لقائهما في البيت الأبيض تعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى التطورات الإقليمية والأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط. تسببت حرائق الغابات في منطقة كاليمنتان الإندونيسية في انخفاض مستوى الرؤية، ما أدى إلى اضطراب حركة الطيران وتعطيل مئات الرحلات الجوية. أطلقت الشرطة في برلين مشروعا يستخدم كاميرات مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من الجرائم في العاصمة الألمانية. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.

0: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: تخيلوا مراحل الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
3: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 4-0. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويس لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: الحياة لا تنتظر، لذا تحتاج إلى بنك يمنحك تجربة رقمية سريعة أو دعما موثوقا، فلما يكون الاختيار شرطا ما دام الجمع بين الأمرين ممكنا. راك بنك، رقمي ذو طابع إنساني.

0: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض تأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
1: ما رأيك؟
2: تسريحة شعرك رائعة.
1: تسريحة شعري؟
2: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
1: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
2: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
1: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
3: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateem.com أو زوروا متاجرنا.
1: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم. العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.

0: موجودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
2: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
3: العودة إلى المدرسة برعاية جي دبليو أم. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم جي دبليو أم ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. جي دبليو أم، انطلق مع المزيد.

0: صمت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. واصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع وزراء خارجية إستونيا، أستراليا وغانا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش سمو التعاون الإنساني مع مجموعة الأزمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم قتل جنديين من قوات الاحتياط في قطاع غزة إثر انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية عن طريق الخطأ، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش. قتل 12 عسكريا كازاخستانيا على الأقل بعدما جرفتهم المياه إلى عرض البحر خلال تدريبات بحرية على ساحل بحر قزوين، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في كازاخستان. طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية رفع القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ومرحب بكم في هذا البث المباشر من صلاتي وخطبتي الجمعة، حيث استأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان الله العدل، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور خليفة الظاهري ويرفع على مسامعين الأذان.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: الله أكبر الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الحمد لله، الحمد لله الحكم العدل ذي الطول والفضل، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، خطبتنا اليوم عن معنى إذا استقر في القلب ملأه طمأنينة، وإذا تمكن من النفس أورثها سكينة، وإذا خالط الروح أشرقت ثقة بربها وحسن ظنها بخالقها. حديثنا عن الله العدل سبحانه، هو العدل في قضائه، والله يقضي بالحق، وهو العدل في جزائه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فالعدل ميزان الله في كونه، وضعه لحفظ حقوق خلقه. قال جل شأنه: والسماء رفعها ووضع الميزان، وبالعدل أرسل رسله وأنزل كتبه. فقال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأمر عباده بالعدل في الأقوال والأفعال وفي كل الأوقات والأحوال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. فاجعلوا العدل منهجا في حياتكم، وابدأوا في ذلك بأنفسكم، حاسبوها بصدق وأنصفوا منها بحق. قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ومنها الإنصاف من نفسك. والزموا العدل في أسركم ومع أهليكم وأولادكم، فليقدر أحدكم جهد زوجته وليؤدي حقها، ولا يؤاخذها بخطأ عابر يصدر منها، ولا ينسى جميل فعلها، ولتقابله هي بالوفاء وحسن العشرة. فربنا عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. واعدلوا عباد الله بين زوجاتكم، أدوا إلى كل واحدة منهن حقها، واحفظوا لها كرامتها، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. واحذروا وعيد نبيكم صلى الله عليه وسلم القائل: من كان له امرأتان يميل لأحدهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. وتحروا العدل في تعاملكم مع أولادكم، في عطائكم واهتمامكم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. واصطحبوا العدل في ميدان العمل، بأن يعدل الموظف في وظيفته فيوفيها كامل حقها، كما يحب أن يستوفي كامل حقه منها، ولا يتوانى في بذل جهده والإخلاص في عمله، ليظفر ببشرى ربه: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وما أحسن قول الشاعر: ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.
وإنا مما يجمع صور العدل في معاملاتنا أن نؤدي إلى الناس ما نحب أن يؤدوه إلينا. فقد سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نبئني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتأتي إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك، وما كرهت لنفسك فدع الناس منه. فلنجعل العدل حاضرا في حياتنا، ولنعمل دوما بقول خالقنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

0: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من كمال عدل الله ورحمته أنه لم يجعل المؤاخذة قبل الحساب ولا الجزاء قبل الميزان، فقال سبحانه: إنا إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم، فيحاسب عباده بالقسط، لا يظلم أحدا ولا يبخس عملا ولا يضيع سعيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه ما أعدله، لا يحمل المسيء فوق إساءته، بل ربما غفرها له برحمته. تأملوا معي هذا الحديث النبوي الشريف: إن الله يدني المؤمن فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، فسبحانك ربنا ما أحلمك، وسبحانك ما أكرمك، وسبحانك ما أرحمك. لا تنقص محسنا من حسناته، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وتتفضل بأن تشكر له سعيه وتوفيه أجره وتعظم جزاءه وتضاعف ثوابه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فاطمئنوا عباد الله لعدل ربكم وفضل خالقكم، والزموا العدل في أقوالكم وأفعالكم وفي جميع أحوالكم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم ارزقنا العدل في أقوالنا وأفعالنا، ويسر أمورنا، واشرح صدورنا، ووسع أرزاقنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، وبارك في ذرياتنا. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد، اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وادخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قال

0: استووا تراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

0: الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر

0: الله أكبر.
1: رب اغفر لي وارحمني وهدي لي
0: وسلم. الله أكبر.
2: الله أكبر.
0: الله أكبر.
2: الله أكبر.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام.

0: مستمعين
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامج

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا حكينا.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاني البعد ينعاني الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 اكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس ايفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

مساء الخير لكل مستمعي انرجي، واكيد بدي اتمنى لكم هابي ويك اند، اجازه سعيده. اكيد هلا هيك الويك اند على الابواب والكل مستعد ومتحمس للويك اند ولحتى يستمتع بالسياحه الداخليه وتحديدا بدوله الامارات العربيه المتحده وبدبي تحديدا. تخيلوا دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً دبي استقبلت أكثر من 20 مليون سائح، يعني خلال سنة واحدة بس. أنا ما عم بحكي على مر سنين، أنا عم بحكي عن سنة واحدة استقبلت أكثر من 20 مليون سائح. واليوم بمناسبة يوم السياحة العالمي، خبروني عن أكثر مكان بتستمتعوا لما تعملوا فيه سياحة بدبي. يعني أنا بحس حتى المقيمين بالإمارات بيستمتعوا بالسياحة بشكل يومي، يعني أنت كشخص عايش بالإمارات العالم كله بيتمنى يكون مكانك، بيتمنى يكون عايش بهذا المكان. فالفرصة اللي انت عايش فيها وعم تعيش روتينها اليومي، في ناس بتحلم ولو زيارة. فخبرونا انتو كناس عايشين بالدولة الامارات العربية المتحدة، المقيمين تحديدا وين اكتر اماكن بتروحوا عليها؟ هلأ انا بالنسبة لي كتير بحب استمتع بدولة الامارات وبدبي تحديدا، وبحس نحن اللي عايشين بالامارات كل ما اجانا السياح نحن بنعيد السياحة معهم. فبحس هيك في اماكن معينة هي لازم نزورها، مثلا برج خليفة، برج العرب، في اماكن هيك اساسية ناخدهم على الصحراء على البر، يعني ناخدهم هيك اماكن حلوة لحتى نستمتع فيها. خبروني وين ممكن انتو تروحوا اماكن سياحية لحتى تستمتعوا فيها، سواء كنتوا مقيمين او سواء عندكم زوار. هاي الاماكن لازم تروحوا عليها كل مرة بيجيكم زوار على دولة الامارات العربية المتحدة.

يعني 20 مليون سائح، وين ممكن يكون هذا الرقم غير بدبي؟ يعني دبي دائما فعلا هي كوكب آخر. دبي دائما السباقة. يوم 27 سبتمبر رح يصادف يوم السياحة العالمي، وأنا بحس نحن فعلا محظوظين أننا موجودين ببلد العالم كله بتتمنى تجي تعمل سياحة بدولة الإمارات العربية وتحديدا في دبي. فنحن دائما الحمد لله في عنا أماكن كتير نزورها، سواء لما بيجي عنا زوار دائما القائمة ما بتنتهي، يعني يدوب نلحق باك تو باك مشاوير لحتى نستمتع بدبي تحديدا، لأن دائما في أماكن جديدة، في محلات حلوة طبعا من عدا برج خليفة، برج العرب والأماكن الكبيرة اللي موجودة بدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا من غير لما نحكي عن موضوع طلعات البر، ممكن السباحة البحر، في كتير أشياء الواحد ممكن يعملها بدبي تحديدا. فلهيك أنا حابة هيك أحكي عن موضوع السياحة بدبي، قديه حلو أنك تعيش بمكان موجود فيه سياحة، موجود فيه أمان، هي النقطة الأهم لحتى أنت تعمل سياحة مع عائلتك. ودائما بحس اللي عايش هون دائما في عنده بروجرام معين، يعني مجرد ما يجوا الزوار سواء أصدقائه أو قرايبينه لازم يكون في بروجرام جاهز. يلا وين رح نروح؟ رقم واحد مثلا شوبينج، بعدين سياحة بالمولات، بعدين صحراء، بعدين بحر، بعدين دائما في بيكون برامج جاهزة. هلا احيانا بحس احيانا المقيمين هون احيانا بيكون مثلا مع ضغط العمل ولما بيجي كتير زوار ممكن يحسوا حالهم مضغوطين، بس الحلو انهم بيضلوا عم يستمتعوا لان فعلا دبي دائما فيها اماكن جديده لحتى يكتشفوها. قديه حلو يعني نروح دائما نكتشف، حتى اي حدا حابب يروح يزور، ياخذ الاطفال يروح يشوفوا الحيوانات، ده كل شيء بيخطر على بالكم بتلاقوه بمكان واحد وهي دبي. وفعلا عمار يا دبي، وقديه حلو الواحد يعيش بمكان هو سياحي وهو هي حياته اليوميه، الروتين تبعنا السياحي، حياتنا اليومية السياحية. قديه حلو هذا الشيء. خبروني انتو وين بتعملوا السياحة، سواء لحالكم او لما بيجيكم زوار على الامارات او على دبي تحديدا، على 404 او على ARM Play لنحكي بموضوع اكثر.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة المطار ذات التركيز الاستراتيجي على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، توفر لعملائها فرصا استثمارية متنوعة وخدمات متميزة في موقع واحد. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية، أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة، سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
2: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
3: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة جيجيز international.com.

في ناس بتقول أنا صار لي عم اشتغل 10 سنين خلص أنا تعبت شغل يا جماعة أنا صار وقت إني أرتاح. مع العلم بيكونوا مش بعمر كبير, وفي ناس حتى لو كانوا بعمر كبير بيضل عندهم إصرار للاستمرارية لحتى يبدعوا أكتر يشتغلوا أكتر على حالهم وما يوقفوا. في ناس بيحسوا إنه الشغل بدمهم, نحنا بدنا نشتغل كمان ونعطي كمان طول ما صحتنا علينا, نحنا بدنا نضل نعطي. في ناس بتقلك لا أنا اشتغلت 10 سنين 15 سنة السلام عليكم. عرفتوا ليه الاستمرارية هي سبب النجاح؟ طبعا عن مين عم نحكي؟ مين غيره؟ الهضبة عمرو دياب. الهضبة عمرو دياب نون ستوب, يعني عمرو دياب ما بيفكر يوقف, طبعا من فنه لغنائه لكل شيء, زائد الرياضة المستمرة. يعني هو ما شاء الله عليه لما بيحطوا احيانا هيك على وسائل التواصل الاجتماعي صور مثلا لعالم بعمره, بتشوفوا انه هذا الشخص مثلا رجال كبير بالعمر تعبان ما بعرف شو, تلاقي عمرو دياب عمره 20 سنة. يعني نو واي عمرو دياب ما شاء الله. وطبعا امبارح كلنا شفنا على وسائل التواصل الاجتماعي ربح اكيد جائزة, دخل اكيد برقم قياسي جديد بجينيس. الرقم هالمرة بطريقة جدا مميزة, لأن تخيلوا هو أكثر فنان ضل رقم واحد لأغاني, ضلت الأكثر استماعا رقم واحد بقائمة البيلبورد يلي فيها أكثر من 100 فنان عربي. تخيلوا برصيد أكثر من 69 أسبوع هو نمبر وان استماعا للأغاني. لا لا لا مستحيل, تخيلوا أنه العالم كله عم تسمع عمرو دياب نمبر وان لأكثر من 69 أسبوع. يعني ما حدا قدر ينافسه على مثلا هو أسبوع نمبر 1 نمبر 2, لا هو نمبر 1 لمدة 69 أسبوع, فدخل برقم جديد بجينيس. طبعا هي مش أول مرة بيدخل الفنان عمرو دياب بلقب جينيس, بس دائما ما شاء الله هو السباق بالنجاحات بالجوائز بالاستمرار. يا الله قدي حلو هيك نتعلم منه الاستمرار. 40 سنة دائما عمرو دياب بتحفنا بأحلى الأغاني وأحلى الموسيقى. مجرد ما نسمع هيك موسيقى أو لحن لعمرو دياب بنعرف هاي الأغنية لعمرو دياب. يعني هيك ربينا على عمرو دياب, دائما عنا عمرو دياب, عاش معنا كل طفولتنا مراحل الأجيال اللي عشناها عمرو دياب وبس. يعني والحلو فيه إنه الكل بيعشق أغاني عمرو دياب, سواء من جيل صغير للكبير حتى الجيل الجديد كله بيعشق عمرو دياب. سؤالي لكم, شو برأيكم هو سره لعمرو دياب؟ هل هو فقط الاستمرارية, أو ممكن أنا بحس الاستمرارية مع اليقين أنه أنا بدي أنجح كمان؟ أنا never enough. في ناس بيقولوا لك إذا ربحوا جائزة عن جد, مثلا أنا ربحت هاي الجائزة عملت هاد الشيء عملت شيء حلو بحياتي خلاص which is nice عملت شيء منيح, هو ما بيكتفي. فهل أنتوا بتوصلوا أحيانا لمرحلة تقولوا أنا خلاص أنا اكتفيت؟ عمرو دياب ما بيكتفي, والله ما تكتفوا, لأن دائما الله كريم, على قد ما بتسعوا رح تاخدوا أضعاف. وهي الغنية مني لألكم من عمرو دياب.

0: ما رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح. أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.
3: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة، وخدمة مساعدة على الطريق، وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.
0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
4: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24. تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
5: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken، من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

باللينك الماضي كنت عم أحكي عن موضوع الاستمرارية، وكلنا شفنا الفنان عمرو دياب يلي حقق لقب جينيس للأرقام القياسية بلقب جديد برصيد 69 أسبوع في الصدارة، وهذا اللقب هو تاني لقب بجينيس بمسيرته لأكثر الأغاني استماعاً على التوالي. رامي بيقول أنا بشوف سر الاستمرار إنك ما تعتبر حالك وصلت، أول ما تقول أنا خلص عملت لي علي من هون بتبدأ ترجع لورا فعلا. أما لارا بتقول النجاح مش بس شغل، أسلوب حياة، نوم، رياضة، اهتمام بالشكل والصحة والطاقة وشوية بوتوكس وفيلر وعمليات تجميل. فعلا يعني شوفي هو يعني حلو الرياضة وحلو الصحة وفعلا ما بيشكي من شيء، فيلر وبوتوكس وعمليات تجميل. يا الله لارا موتيني ضحك. أما كريم بيقول أنا بعد 12 سنة بنفس المجال وصلت لمرحلة قلت بكفي، بعدين اكتشفت اني مش تعبان من الشغل، انا تعبان من اني عم اعمل روتين يومي بنفس الطريقة، فانا قررت اغير اسلوب حياتي وفعلا هيك لقيت فيه تجديد بحياتي. اما جود برأيي اللي بيخلي فنان مثل عمرو دياب يستمر انه بيتغير مع الزمن، بيمشي مع الاجيال الجديدة وبيتغير مع الاجيال الجديدة فعلا، والله بيعرف كيف هيك يمشي مع المعادلة صح. اما سامر في ناس بتوصل للنجاح وبتسترخي، في ناس كل نجاح بالنسبة إلها بصير نقطة بداية جديدة لنجاح جديد. أما تالا بتقول أنا مقتنعة أنه الرياضة إلها دور كبير، لما الواحد يحافظ على جسمه وصحته حتى نفسيته وطاقته بالشغل بصير في عنده طاقة بتكون مختلفة فعلا، وهو هذا الكلام يعني صحيح 100%. أكيد الواحد بتعدي عليه أيام روتين، أيام تعب، ضغوطات، أكيد هذا بالأخير نحن بشر ما رح نعمل الحياة وردية، بس بالأخير ممكن نحن من حالنا ما نوقف، ما نستمر، ما نقول هذا النجاح اللي أخذناه خلاص وصلنا له ونوقف، لا نستمر دائما، نسعى دائما، والله لأن دائما كل ما تلاقوا هيك نجاح جديد عم تاخدوا بعد تعبكم بتقولوا يا الله قدي كان حلو هالتعب. وأكيد يعني بالتوفيق للجميع، وما بننسى شوية عمليات التجميل مثل ما قالت لارا. مكملين مع بعضنا بإنرجي الساعة الثانية، خليكم معنا.

0: شو المطلوب؟
1: أوف. يا ليتي يني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعات مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
2: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا مجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم انتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، انستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
6: شي وايد أسهل.
7: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
3: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر؟ تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت: فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. عبد الله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين في نيويورك. بيانات أولية، عدد سفن السلع العابرة لمضيق هرمز دون العشرة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام، خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادلا وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاسيما التعاون في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ من الإجهاد المائي إلى التنفيذ بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. هذا وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي والأمن الغذائي واستدامة النمو الاقتصادي وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية. وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات. انطلقت الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027 تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة شمسة ماجد لوتاه، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: تزامناً مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت صحة الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتنا. وفي إطار استعداداتنا الاستباقية، نواصل تعزيز منظومة الرصد الوبائي ورفع مستويات الجاهزية وتوسيع نطاق البرامج التوعوية وحملات التحصين بما يسهم في الوصول الفعال إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوقاية والكشف المبكر للمتغيرات الصحية الموسمية. ونؤمن بأن حماية صحة المجتمع مسؤولية مشتركة تبدأ بمنظومة صحية مستعدة وقادرة على الاستجابة وتتكامل مع وعي الفرد ومسؤوليته تجاه صحته وصحة من حوله، فإن كل قرار واعي نتخذه يسهم في تعزيز الوقاية وبناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية. فالوقاية ليست استجابة لموسم، بل ثقافة ونهج مستدام.
4: دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأونروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. أظهرت بيانات أولية لتتبع حركة السفن توافرت اليوم الجمعة أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز يوم أمس انخفض إلى 9 سفن مقابل 14 في اليوم السابق، وهي مستويات أقل عن المتوسط لعشرة أيام البالغ نحو 18 سفينة. ووفقاً للبيانات فقد غادر 8 سفن ودخلت سفينة واحدة من المضيق، وتجدر الإشارة إلى أن بعض السفن ربما تبحر عبر الممرات المائية مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، وبالتالي لا تدخل ضمن هذه الأعداد. ومن بين السفن 8 المغادرة كانت هناك ناقلة غاز عملاقة تبحر دون حمولة وناقلة نفط خام عملاقة للغاية ومحملة. وفي المقابل دخلت من المضيق سفينة واحدة لنقل البضائع الجافة السائبة. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

يعني مثل ما تعودنا نحن دائما لما منروح مثلا على مطاعم أوتيلات أو عيادات اللي هو دائما بيوصلنا مثلا جوجل ريفيو أو حابين نحن نعمل ريفيو على هذا المكان اللي زرناه، سواء كانت الخدمة جيدة غير جيدة ممكن أنت تحكي رأيك. هلا أحيانا في بعض الناس بيبالغوا أنه يحكوا الخدمة كانت كتير سيئة أو شيء، ممكن يكون موقف صغير حصل منه موظف معين يعملوا يعني بصراحة كومنت كتير بشع، الريفيو يكون كتير بشع على مثلا المكان بكامله. أما أحيانا بيكون طبعا الريفيو حلو، فبتلاقي كمان في ريفيوهات بيكون مثلا أكل كتير طيب، المكان نظيف، ممكن يحكوا مثلا عن شغلة ما عجبتهم أو اللي هو هذا اللي نحن تعودنا عليه بشكل عام. بس خلونا نتخيل هيك، نقلب الآية ونتخيل مثلا لو شخص قرر يعمل عنك ريفيو. خلونا نتخيل انت شو بتتخيل الناس اللي حتعمل عنك ريفيو. بعتولي لو انتو حابين تعملوا ريفيو عن حالكم، شو بتتخيلوا العالم رح تعمل عنك ريفيو؟ مثلا ممكن حيعملوا ريفيو مثلا عن شخص اسمه مثلا عمر. عمر مثلا بينام كتير، بيصحى بياكل بس، نادرا ما يروح الجيم. عمر مثلا بيحب يتفرج كتير على الموفيز. عمر بيعشق التكنولوجي مثلا، ريفيو مهضوم. او مثلا هذا الشخص مثلا لتسي فرح مهضومة كتير، بتحب الضحك والهضامة وهيك، بس فرح ما عم بتركز منيح مثلا بدراستها. مثلا سامر اللي هو، وهكذا. خلونا نشوف انتو يا مستمعين يا لذيذين، لو حدا حيعمل عنكم ريفيو شو بتتخيلوا الريفيو يكون عنكم؟ أو أنتوا عطوني ريفيو عن شخص بتعرفوا، عطوني ريفيو ومع رقم هالشخص. مثلا عطوني ريفيو عن صديق لألكم أو حدا من العائلة مع رقم موبايله، وأنا بتصل فيه على الهواء مباشرة بقول له في حدا كتب عنك هيك هيك هيك ريفيو. مين بتتخيل هذا الشخص اللي كتب عنك هذا الريفيو؟ بعتولي الريفيو عن الشخص مع اسمه، مع اسماءكم الثنائية ورقمه لحتى اتواصل معه، او حتى اذا حابين تعملوا ريفيو عن حالكم على 404 او على ARM Play Unlimited Messages.

0: باللينك الماضي كنت عم احكي لو انقلبت الموازين وفي ناس قرروا يعملوا عنك ريفيو, او لو انت قررت تعمل ريفيو عن حالك بدل ما نحن عم نعمل ريفيو على المطاعم والاوتيلات او حتى اي مكان بنروح عليه. تخيل لو الناس حتعمل عنك ريفيو, شو بتتخيلوا الريفيو رح يكون عنك وكم نجمه بتعطي لحالك؟ تالا بتقول انا بعطي حالي 4 نجوم, قلبها طيب وبتوقف مع الكل, بس اذا قالت لك انا بالطريق معناها لسه ما لبست ملابسها. الله عليك, حلو الاعتراف. اما رامي بيقول مراتي بتعطيني نجمتين, المنتج جيد بس ما بيسمع التعليمات وبده تحديث للنظام. حلو الواحد يعترف بحاله. لارا بتقول الريفيو عني ممتازة لحفظ الأسرار, بس لا تحكوا معها قبل أول فنجان قهوة. أما يزن بيقول 5 نجوم كصديق, نجمة واحدة بالرد على الواتساب, آخر ظهور من العصر الحجري. يعني حبيت هذا التقييم عن حالكم, عم تكونوا واقعيين وحقيقيين, ما عم تعملوا هيك ريفيو انه بس انه انتوا احسن شيء وما بعرف شو. حبيت كتير. اما كريم بيقول شخص هادي ومحترم حتى يجوع, من بعد ما يجوع الشركة غير مسؤولة عن اي اضرار. يا الله. اما لين بتقول صحباتي رح يكتبوا, ممتازة بالنصائح بس ولا نصيحة من اللي بتعطيها بتطبقها على حالها. يلا منيح عم تعطي نصائح. اما سيف بيقول انا زوج ممتاز خدوم وحنون, بس بحاجة لصيانة بسيطة بموضوع تذكر المناسبات. يعني شوف, حبيت انك يعني تعرف حالك. حلو الواحد هيك يعترف بالغلط, يعني يعرف حاله. حاول تشتغل على الموضوع. اما نور بتقول بتسمع مشاكلك ساعتين وبتعطيك حلول, بعدين بتروح تعمل نفس الغلط اللي هي حذرتك منه. اما جاد بيقول انا تقييمي 5 نجوم, بس اختي قالت الاعلان احسن من المنتج وما تغركم المظاهر. يا الله عن جد ضحكتوني كتير. مكملين مع بعض, نعطوني تقييمات لحالكم, شو بتتخيلوا لو الناس حتعطي تقييمات عنكم مثل بعض الرسائل اللي قريناهم, شو بتتخيلوا التقييم رح يكون عندكم وكم نجمة ممكن تحصلوا من 5 نجوم؟ مكملين مع بعض بإنرجي بعد الإعلان.
1: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال إلى درجات الحرارة في إمارتي دبي والشارقة، الصغرى 31 درجة مئوية، أما عن الكبرى 36 درجة مئوية.
2: اكتشف روعة ألمانيا مع العربية للطيران اعتبارا من 15 ديسمبر. سافر مباشرة من الشارقة إلى فرانكفورت بأسعار تبدأ من 999 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدرسة برعايات GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
4: موسم جديد وجيتور جديدة، امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات، جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي، مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح. مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي، سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
6: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.

يعني موضوع انك تقيموا حالكم ما تخيلت يعني كمية الرسائل، وبصراحة كلهم رسائل مهضومين. كنت عم احكي باللينكات الماضية عن موضوع تخيل لو الناس قررت تقيمك او انت تقيم حالك شخصيا. يعني نحن غالبا لما بنروح على المطاعم او الاوتيلات او اي مكان بنروح عليه، ممكن يكون طبيب، اي مكان بنزوره بنعمل تقييم للمكان، ممكن يكون تقييم جيد، احيانا تقييم سيء حسب التجربة اللي انت خطة، ممكن تحكي ما بين الايجابي والسلبي. قررت سألتكم خبروني لو انتوا قررتوا تقيموا حالكم، شو كيف بتقيموا حالكم؟ هلا قريت بعض الرسائل، رح اقرا كمان رسائل قد ما جاني رسائل، بصراحه حابه اقرا اكثر عدد رسائل ممكن. ريما بتقول انا بقيم حالي 5 نجوم بالاخلاق بس نجمتين بالمواعيد، الساعه 7 عندي معناها بلشي جهزي حالك الساعه 7، يعني الساعه 7 عندها هو بدايه يعني بعد ما جهزت حالها انه بتوصل متأخرة. اما لؤي بيقول شخص رائع للسفر بشرط ما تسألوه وين الجواز قبل الطيارة بساعتين، عندي مشكلة بضياع الباسبور دائما. لا يا لؤي بدنا نركز. اما مايا بتقول كتير حنونة وبتسامح بسرعة، مشكلتي قلبي طيب، مشكلتي قلبي طيب، بس ما بتنسى الأرشيف عندها من سنة 2007، الله عليكي. أما فارس بيقول زوج ممتاز بس عند سؤاله شو بدك ناكل النظام بيتوقف عن الاستجابة كليا، ما تسألوني شو بدي أكل، حطوا لي أكل وأنا باكل الأخضر واليابس. صحة وهنا يا فارس. أما سليم بتقول أنا ممتازة كصديقة بس إذا قلت لها عندي قصة لازم تفضي جدولها لباقي اليوم، يعني أنا إذا حدا في عنده قصة لازم تسمعوا القصة مع الحزافير. أما نادين بيقول شخص هادئ وما بيتدخل بشي إلا إذا سمع حدا عم يحكي بموضوع بيعرف عنه معلومتين. شوف هيك اسم نديم، حتى الاسم هادي يا نديم وهادي، ورايك عم بتخيلك شخص هادي يعني. أما ميرال بتحب تساعد الكل وبعدين بتقعد لحالها بتقول ليه أنا شايلة هم العالم كله. يعني الله يعطيك ألف عافية، في ناس بيحبوا يساعدوا من قلبهم بس للأسف لما بدهم مساعدة ما بيلاقوا حدا غالبا. أما تيم بيقول ممتاز وحنون وكريم، الله يا تيم، إيه الحنية دي يا كريم يا تيم. بس إذا قلت له شغلة وهو ماسك تليفونه رجاء اعتبر إنك ما قلت لها لأن فعلا ممكن أنسى. حلو الواحد يعترف بحسناته وسيئاته، حلو الواحد يعترف أنا عندي هيك ميزات أنا عندي هيك سيئات. يعني قديه حلو لو مثلا لما هيك الشاب والبنت عم يترفوا على بعض فعلا هيك يكونوا دفتر مفتوح، كتاب مفتوح بالأحرى حقيقي، ما يكونوا فعلا يعني الأوكيك الواحد بيحاول يطلع أحلى ما عنده بطريقة حلوة، بس قديه حلو لو نعرف تفاصيل حقيقية ما كنا بنعرفها. هي الديتلز اللي انتو هلأ عم تحكوها هي تفاصيل كتير مهمة لو الواحد يعرفها قبل الزواج. ممكن أنا شخص يا أخي ما بحب مثلا حدا يحكي معي بعد الظهر، انا شخص ما بحب حدا يسالني شو اكل، انا شخص يعني في هيك ديتيلز يوميه. بس سبحان الله الواحد اذا ما عاش مع التاني ما ممكن يعرفها، او اذا ما عاشر تاني ما ممكن يعرفها. بكل احوال مكملين مع بعضنا بانرجي ومع رسائلكم، وخلونا مع بعض اللينك اللي جاي.

0: بحبي فيه.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زور morfields.ae. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
3: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب 360 درهم أو 106 ألعاب ب 450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
4: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجاً من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة جيجيزinternational.com واكتشف مجموعتنا.
5: لا

شي مفيد؟ لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض.

كنا عم نحكي عن موضوع تقييم النفس، قديه حلو الواحد يعرف يقيم حاله بطريقة حلوة، وانتو ما شاء الله مستمعيني يعني قيمتوا حالكم بطريقة جدا مهضومة، مثل ما نحن منقيم مثلا المطاعم أو الأوتيلات اللي منروح عليها. فحبيت انه نشوف لو كل حدا حب فينا يقيم حاله. في دراسة هيك مهضومة وصغيرة عن فيما يخص موضوع تقييم النفس وأهميتها. بعلم النفس في مفهوم اسمه التقييم الذاتي، يعني انك توقف بين فترة وفترة وتسأل حالك شو نقاط قوتي، وين عم أغلط، وكيف ممكن أتطور. دراسات بعلم النفس بتشير إنه الوعي الذاتي الأدق ممكن يساعد الشخص باتخاذ قرارات أفضل وفهم تصرفاته وعلاقاته مع الآخرين. والمهم إنه تقييم النفس ما يتحول لجلد الذات. الفكرة مو تقول أنا شخص سيء، الفكرة تقول هاي شغلة عندي إياها منيحة وهاي شغلة بقدر أشتغل عليها بشكل أفضل. والأحلى أحياناً إنه الريفيو يلي بيعطينا إياه الناس بيخلينا يكشف فينا أشياء نحنا ما منلاحظها بحالنا، إلا لما نسمع تقييمات من ناس فعلا بتحبنا وبتحب كيف نحنا تشوفنا بأفضل طريقة. جربوا بشكل هيك يومي أو بشكل كل فترة تسألوا حالكم لو بدكم تعملوا ريفيو صادق لحالكم، شو أول ميزة بتكتبوها وشو الشغلة اللي بتحطوا جنبها تحتاج إلى تحسين. بشوفكم بالساعة اللي جاي من إنرجي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة. جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى الإمارات. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دول أوروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. قتل جنديان إسرائيليان في قطاع غزة يوم أمس جراء انفجار عرضي لطائرة مسيرة إسرائيلية، وفق ما أعلن مسؤول عسكري اليوم الجمعة. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ممثلة بقسم مكافحة الجرائم البيئية التابع لإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من القبض على 18 متهماً، وضبطت 17 صهريجاً في عدد من المناطق المختلفة على مستوى الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي. وقد جرى ضبط المتهمين بعد رصد مخالفتهم الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة للتخلص من المواد الضارة، كمياه الصرف الصحي والمواد البتروكيماوية. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا لا ما تخافي رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزاح.
2: عن جد مع أوغولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أوغولد في أكتر. تطبيق أوغولد متاح للتحديث.

التحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد. الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط واختيار وائد وبطريقة سهلة وسلسة للمكس. طريقة شمل الدفع الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. العربية 99.

قدي نسبة انك تلاحق شي بدك يا وتحصل عليه. في ناس خلص بيقرروا شي بدهم يعملوا فعلا بيضلوا بيلاحقوا بيلاحقوا بيلاحقوا، ممكن يتعبوا كتير لحتى يوصلوا عليه بس بيحصلوا عليه. في ناس بيحاولوا مثلا مرة زبطت زبطت ما زبطت

0: يعني أول شي رح أبدأ هذا اللينك بصفقة كبيرة كبيرة لمحمد. يعني محمد يا محمد، أول شي يلي ما بيعرف شو قصة محمد، يلي سمعنا منيح مبارح رح يعرف شو قصة محمد. مبارح كنت عم أحكي عن يوم تقدير الزوجة، فمحمد هيك بعت رسالة كتب قولي ما في يوم تقدير للزوج. فأنا قلت والله هذا الزلمة شكله كتير يعني عم بيدلل مرته ليل نهار حتى عم يسأل هالسؤال. لما اتصلت فيه مباشرة على الهواء سألته أنت شو قدمت لزوجتك، فطلع ولا شي، بس حرام طلع بعت لها الخبر أنه يوم تقدير الزوج للزوجة. فهو وعدني مبارح أنه حيشتري لها بوكي ورد باقة من الورد وياخد لها اياه بدون مناسبة. مع العلم هو قال لو عمل هيك ممكن زوجته تشك فيه. هلا معنا على الخط محمد مباشرة، ومحمد بعد صورة الورد. هاي محمد، كيفك؟
1: اخبارك عاملة ايه؟
0: محمد اول شي برافو عليك، برافو عليك يعني انك بعتت صورة الورد. انت عن

0: هذا ورد الحقيقي صح؟ مش تمثيل.
1: ورد حقيقي والله اشتريته
0: حقيقي. زوجتك اسمها سمر كان صح؟
1: لا ده احمد اللي كان قبلي على طول. اللي بعد هو بعت البوست.
0: انت انجي
1: ايوه
0: شفت شلون بلشت اخر بيت بس انجي كيف شفت كيف حافظه.
1: عايزين نطمن على احمد وساره. طيب
0: والله هنطمن على احمد وسمر والله لا اتصل فيه والله ولا تزعل. بس اول شيء محمد يعني تحية كبيرة لك يا محمد انك وفيت بالوعد.
1: فيك وعدتك وهوف.
0: شو
1: قلت لك؟ وعدتك وهوف.
0: والله انت وعدت محمد. تعرف اعترف لك اعتراف انه مبارح قسما بالله كنت عم فكر بعد ما رجعت على البيت قلت يا ترى اشترى الورد اللي عم يضحك عليه على الهواء. والله انك خطرت ببالي عم قول عجب اشترى الورد ولا لا. والله انك ما كذبت خبر ويعني برافو عليك. طب خبرني عن زوجتك هيك ردت فعلها وانت رايح لعندها ومعك الورد خبرني القصة.
1: مش عارف بقى خبرك يعني هو الكوميدي اكتر رد فعل بنتي اكتر منها.
0: ليه ليه ليه
1: عارفها لما تقعدي بقى في النص بالمحقق كولومبو والمحقق كونان.
0: ليه جبت الورد
1: وانت ليه جبت الورد؟ انت لقيته مين ادهولك؟
0: اكيد عامل
1: وفي عمل. ايه كنت داخل انا كان معايا ابني دخلت انا وهو ديها الورد وفي حاجة غلط هو انا هموت. بنقول لك شكرا يا حاجة مش حاجة.
0: يا الله يا الله انا اسفة لو حطيتك موقف محرج يا محمد. انا اسفة كتير.
1: لو ليه انا اول وانا كنت لسه ما جبتش الورد جيت من بره دخلت البيت لقيتها واقفه بتصلي مع العيال قلت لها كل شكرا يا حبيبتي وبستها في راسها.
0: حلو حلو.
1: بصيت لي كده من فوق لتحت لها رمقتني نظرات بشظرات.
0: انت عامل ايه
1: انت كنت عند مين؟
0: عند مين؟ يي يي يي لا لا لا يا جماعه انا توقعت انه نحن نوطد العلاقات يعني الزوجيه ما يكون في مشاكل يعني
1: ما قلت لك كلنا هنكون محمد فسكت. رحت اتمرنت وراجع انا وابني جبت الورد ورجع دخلنا هو البيت مع بعض.
0: يا الله يعني انا حاولت انه بصراحه فكرت الموضوع هيكون سلس. طب انت خبرت القصه خبرت بعدين الموضوع شو
1: ما صار؟ خلاص بقى لما زنقت في الاخر كنت عايزه اهليه تطلع مني كده لقيت ان الموضوع
0: هو
1: إيه هيكبر.
0: هو احلى انه يطلع منك بس بصراحه اذا في مشكله لا خبرها يا اخي خبرها.
1: قلت لها يا ستي كانوا بيتكلموا في الراديو وقالوا اقدر زوجتك فقدرتها لو مش مصدقاني ادخلك معايا على الهواء بكره.
0: اكزاكتلي هلا هي جنبك؟
1: لا انا لسه في الشغل.
0: ها في الشغل والله كنت مشتاقه احكي معها. طب شو رايك اتصل فيها تبعت لي رقمها؟
1: ابعت لك رقم نتصل فيها دلوقتي.
0: ابعت لي رقمها وهتصل فيها انا مباشره وراح احكي معها باللينك اللي جاي. ابعت لي الرقم هلا باللينك اللي جاي راح اتصل فيها وبتمنى انك تسمع المكالمه. اوكي يا محمد
1: هسمع. انا مشغلها انا قاعد في العاده بسمعها فاضي مشغلها دلوقتي وانا قاعد هسمع الحلقة.
0: الله.
1: وعايز ثمن الورد.
0: خلاص من عيوني وصلني الرقم محمد وصلني رقم انجي. والله انت حتتدلل محمد. شوف بدي اقول لك شغلة انا عم اقول لك انت رح تتدلع مش هتندم لانك جبت الورد صدقني مش هتندم. وبكرة قول ياسمين قالت. اوكي
1: هنشوف بس خلاص. بكرة ياسمين لو الموضوع حصل عكس
0: لا لا لا لا لا لا لا لا هتيجي معايا مع المحامي قال لا لا لا لا لا لا ان شاء الله الامور على خير ما بدنا مشاكل.
1: ونطمنوا على احمد وسمر.
0: هنطمن على احمد وسمر والله هتطمن عليهم هلا حتصل فيهم يلا وحتصل بانجي يلا بعد الاعلانات خليك معي واسمع زوجتك. اوكي
1: معك
0: يلا هلا هلا باي باي.

0: ساعة سكيتشرز الأطفال على الانطلاق بأفضل إطلالة، اشتري حذائين مقابل 399 درهماً واحصل على مجموعة مستلزمات مدرسية مجانية. كما يمكن للكبار شراء أي زوجين مقابل 599 درهماً. سارعوا، العرض لفترة محدودة.
1: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات. منتجع The Westin المالديف يقع على بعد 4 ساعات فقط، ما يجعله وجهة مثالية لقضاء عطلة عائلية أو إجازة رومانسية لشخصين. احجز إقامتك بنظام فول بورد واحصل على ترقية مجانية إلى نظام أول إنكلوسيف. لمزيد من المعلومات تابع حساب at The Westin Maldives على إنستغرام أو تواصل معنا عبر الرسائل المباشرة.
2: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
3: أمنت سيارتك الجديدة؟
4: طبعاً.
3: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
4: أكيد.
3: والتأمين الصحي؟
4: جاهز.
3: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
4: غطيتها.
3: مع أي شركة؟
4: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
3: عظيم جدا.
4: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
5: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM انطلق.

0: يعني صار لنا يومين عم نحكي بالموضوع. امبارح كنا عم نحكي عن موضوع يوم تقدير الزوجة، فشاركك بعض الأزواج ومن ضمنهم محمد نبيل يلي قرر انه هو بعد ما حكى معي امبارح انه يقدر زوجته، وعدني انه يشتري لها ورد ويصور الورد ويوفي بالوعد، وفعلا محمد ما قصر وصور الورد. ومحمد طلع معنا باللينك الماضي وعم يخبرنا لما أخذ الورد لزوجته. هو قال لي أنا إذا أخذت لها ورد بدون مناسبة رح تفكر إنه أنا عامل شيء، أكيد بخونها، أكيد في شيء، مع العلم إنه هي النية صافية، هو بس حابب يأخذ لها ورد تقديرا للزوجة. فهلأ حاليا معنا زوجته شخصيا على الهواء مباشرة. هاي إنجي.
1: اهلا بيكي.
0: كيفك؟
1: اهلا بيكي ياسمين. الحمد لله تمام والله.
0: انا اول شيء بدي اعتذر منك اذا سببت لكم مشاكل عائليه، النيه
1: لا
0: صافيه.
1: بالعكس بصي انا يعني ابتدينا بان انا كنت بصلي، وبعد كده فجاه هو المفروض جه من الشغل، وبعد كده فجاه انا لسه ايه يعني راحه، يعني انا خلصت الصلاه وجايه بصلي، بعد كده بعد اكمل صلاه، وبعد كده فهو جه من بره فبص لي كده ولقيته جاي بسني في راسي وقال لي شكرا على اللي بتعمليه. مش عايز اقول لك ان انا لوهله كده والله العظيم، اللي انا يعني لابس لبس الصلاه، بقول لي هو ربنا استجاب بسرعه قوي كده.
0: الله
1: العظيم فجاه كده حسيت ان الدموع هتنزل من عيني، اللي هو الكلام ده ليا انا.
0: دقيقه شوي دقيقه
1: والله.
0: انجي يعني طب شفتي حبيتي، يعني حسيتي انه شيء حلو صح؟
1: كنت عايزه اقول لك يعني انا يعني احنا مثلا متجوزين بقالنا 16 سنه
0: ما شاء الله، العمر كله يا رب
1: والله العظيم، يعني وعندنا الحمد لله 3 اولاد 15 و13 و9 سنين.
0: اوكي ما شاء الله، الله يحمي لك ياهن. ايه
1: تسلم يا رب. فاللي هو يعني انا يعني من زمان كان ممكن حاجات من الحاجات اللي انا يعني بتمنى ان محمد يجي يعملها، ان هو مثلا يجي في يوم من غير ما انا اطلب، ان هو يجي قد ايه يقدر ان انا بروح الشغل وباخد بالي من الاولاد ومش عارفه ايه.
0: يا الله يا
1: امبارح اللي هو جه قال لي كده شكرا على اللي بتعمليه. شوفي قد ايه كانت بسيطه، على قد ما والله العظيم اتبسطت.
0: خدي بقى دي انجي، هاي رساله لكل الازواج اللي عم يسمعونا هلا، ان هم بيقولوا نحن ما بيعجبنا شيء، بالعكس نحن الاشياء البسيطه بتعجبنا. احكي لهم احكي لهم انجي، المايك معك.
1: من القلب والله العظيم والله العظيم انا الدموع كانت هتنزل من عيني كده، اللي هو
0: يا الله
1: ده لي انا الكلمه دي لي انا.
0: يا الله
1: بصي بقى what comes is even more، اللي هو رجع من الجيم لقيته جايب لي ورد، اللي هو ماني بنتي بتقوله بابا هو في حاجه حصلت؟
0: انتوا مناح انتوا بخير؟
1: اللي هو انا كل شويه ابص لها وهي تبص لي انا ابص لها، وفي الاخر قلت له محمد قول لي في حاجه حصلت.
0: يا الله يا الله
1: بابا قلت له هو انا هموت؟
0: لا بعيد الشر يا لطيف يا لطيف، بعيد الشر بعيد الشر. بس يعني
1: بقدرك، قلت له بجد يعني انت كويس؟ قال لي، وقلت له طب هو في حد انت سمعت حاجه في الراديو النهارده؟ بصي وانا في something كده، قال لي بصراحة
0: مضطر أعترف.
1: لو هو الراديو هو اللي هيعمل كده بجد شابوه
0: حبيبتي
1: يا جماعة.
0: حبيبتي
1: والله العظيم
0: حبيبتي.
1: Thank you.
0: بالعكس احنا هيك بس حابين انه دائما اكيد يكون في تقدير للزوج او الزوجة، فانا حسيت انه هيك لفتة حلوة هيك بكفي انه كان من كم يوم تقدير
1: بس
0: الزوجة.
1: بس يا جماعة يعني بجد فعلا يعني انا بسابورت الميديا يعني من زمان، واكيد بنسمع راديو، بس فعلا لما فعلا يعني الراديو والحاجات اللي بنسمعها والسوشيال ميديا تجيب يعني جود اف يعني امباكت كده بجد، يعني والله العظيم وي ريلي ابريشيت ذات
0: حبيبتي
1: والله العظيم.
0: انا والله كتير كتير فرحت على فرحك والله، يعني يو ميد ماي داي، يعني انت هلا عملتي يومي حلو انه انا قدرت ازرع البسمه على وجهك.
1: انت اللي عملتي والله، مش احنا اللي عملنا والله العظيم. انا الكلمه بتاعت ان هو وانا بصلي كده ويبص لي كده ويبوسني على فراسي ويقول لي شكرا على اللي بتعمليه، والله العظيم انا عارفه الكلمه دخلت يعني دخلت قلبي، عملت حفله وحياه ربنا لدرجه ان انا وقفت كده دموع. بصي اللي هو
0: على فكره يعني انا هلا يعني عم ببكي معك، يعني خلص انه حاسه
1: وحياه ربنا والله العظيم. شكرا شكرا شكرا
0: حبيبتي بالعكس انا فرحتيني كتير، والله يخليكم لبعض وما يحرمكم من بعض هيك، وتبقوا مقدرين بعضكم كل عمركم يا رب، وخليكم
1: الاولاد الحلوين كل الازواج. بليز بليز بليز احنا مش عايزين حاجه
0: صح
1: والله العظيم صح. بس كلمه من القلب مو ذا انف، الكلمه اللي من القلب لو هي فعلا من القلب دغري ستريت اواي للقلب.
0: بس محمد عم يبعث لي رساله بيقول اسأليها طيب تحللهم للموقف ومين اداك الورد طيب. انت لما حللتي الموضوع يعني مين اداك الورد؟
1: لا تحليلنا للآن كل شوية أقول له إيه، طب هو حد اداك الورد؟ لدرجة إن أنا وأنا
0: عامل إيه؟ أنت عامل إيه يا محمد؟ أنت عامل إيه؟
1: عايزة أقول لك بصي بقى الديتيلز، إحنا قعدنا ناني بنتي تمسك الورد كده مش تقول لي ماما المية باردة، ده معناه إن هو لسه شاري دلوقتي.
0: يا لا لا لا عم تمزحي، لا أنتوا دخلتوا ديتيلز، لا لا لا
1: يا ربنا ده اللي حصل إمبارح، أنت مش متخيلة
0: يا جماعة
1: ورد كده لقيت فيه دروبس كده ووتر، فقلت ده معناه إن الورد لسه جاي دلوقتي.
0: لا لا لا لا لا لا لا خلاص. شفتي كيف ظلمتي هالمرة؟ شفتي هالمرة ظلمتي؟
1: هو مش ظلم، هو قد ما الاكسبكتيشنز
0: صدمة
1: يعني
0: صدمة.
1: يعني مش انا لوحدي، احنا فضلنا واقفين انا وبنتي وابني اللي هو بابا طب انت كويس؟
0: يا الله. على فكرة انا طلعت يوم تقدير الزوج امبارح، اي ثينك هو كان بابريل 17 ابريل هيك شيء، اوكي. فبتمنى منك هلا، هو اكيد حينسى لهذاك اليوم، بتمنى منك هيك بيوم ما انت كمان تفاجئي مشان تورجيه انه اللي بيعمل منيحه بيلاقي احسن منها.
1: ده لازم صح؟ والله صح؟ العظيم ده لازم، ما هو ايه؟ عشان يعرف يقدر قد ايه فعلا ان هو فعلا، وانا بقول له لو هو سامعني دلوقتي قد ايه الكلمه والله العظيم والله العظيم دخلت قلبي دخله.
0: يا الله
1: ربنا وحده، يا محمد ربنا وحده هو اللي عارف قد ايه الكلمه لغاية دلوقتي، مش عايزة أوصف لك هي قد إيه مأثرة في لغاية دلوقتي الكلمة إحساسها شكر، بس أنا مش عايزة غير إن الواحد قد إيه
0: قدر اللي أنت بتعمله. بيقول لي مش قلت لك المحقق كونال والمحقق كولومبو؟ حبيبتي لا لا والله يا محمد، شايف قد ايه هي سعيده، شايف يا محمد قد ايه هي عم تتشكرك على الهواء مباشره.
1: والله العظيم والله العظيم.
0: يعني والله عم تحكي يعني المخلوقه والدموع بعيونها، يعني الله يخليكم لبعض حبيبتي.
1: يعني ثانك يو سو ماتش ياسمين، والله بجد بجد بجد, بجد اكيد اكيد كلامك ده ما اثرش في محمد بس امبارح، اكيد اثر في ناس كتير
0: حبيبتي.
1: وهم اكيد عملوا ده
0: حبيبتي. ان شاء الله يا رب يا رب، انا بتمنى هذا الشيء، وبتمنى انتم تكونوا عائلتي الصغيره بانرجي، وبحبكم كتير، وبحب والله. انه لما عم شوف انه فعلا الشيء اللي عم نحكيه على الهواء عم يطبق على ارض الواقع، عم شوف نتيجه
1: فعلاً.
0: حلوه قد ايش حلو يعني
1: بجد بجد حقيقي. بصي انا مدرسه يا ياسمين
0: ما شاء الله عليكي.
1: فالحاجه فعلا اللي بتعمليها وبتلاقي زرعتها بانت وتقدمي
0: تفرحي عليها عن جد معك حق. شو بتدرسي؟ اي ماده؟
1: بدرس عربي لغير الناطقين.
0: ما شاء الله عليكي ما شاء الله.
1: انا بقالي مدرسه بقالي 20 سنه
0: ما شاء الله عليكي، يعني والله كل التحيه لك، وهي كمان هيك تحيه لك.
1: جميل شكرا شكرا.
0: يعني فعلا انتو يعني شو ما قلنا لكم المدرسين المعلمات يعطيكم الف عافيه، لان فعلا انتو عم تعملوا مجهود كبير لاجيال يعني عم تتعبوا عليها كتير
1: حبيبتي. والله
0: الف عافيه، وبتمنى لك كل ايام تكون حلوه
1: حبيبة قلبي. ثانك يو ثانك يو والله شكرا شكرا كتير
0: حبيبتي، والله يخليكم لبعض انت ومحمد، يخلي لكم اولادكم وتفرحوا فيهم يا رب حبيبتي.
1: شكرا شكرا شكرا، جزاك الله كل خير، وفرحت قدين مكالمتك.
0: يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا
1: يا انس، يومكم سعيد يا رب جميعا
0: بالأكثر حبيبي. يا هلا
1: حبيبة
0: يا
1: قلبي، مع الف سلامه.
0: اهلا وسهلا،
1: سلامه، باي باي.
0: محمد رجع لك حقك، وزوجتك يعني شكرت منك للمليون، يعني الأمور يعني من أحلى ما يكون. محمد وإنجي الله يخليكم لبعض. باي ذا واي محمد، أنا اتصلت كتير بأحمد وأحمد ما رد، كرمال ما تفكر وين أحمد، أنا اتصلت فيه هو ما رد، الله العليم هو ما نفذ وما عم يسترجي يطلع، بس نتصل فيه يوم التنين، ذكرني محمد يوم التنين نتصل بأحمد. أوكي مكملين مع بعض بإنرجي، اللينك اللي جاي خليكم معنا.

0: شمس الأغنية اللبنانية والعربية نجوى كرم على موعد مع جمهورها في كوكاكولا أرينا أبوظبي يوم 2 أكتوبر 2026 بصوتها اللبناني المميز وحضورها اللي حبوا الجمهور عبر الأجيال من عاشقة أسمراني لروح روحي ويلعن البعد وهيدا حكي وكتير من الأغاني. كونوا على الموعد مع أمسية رح تجمع الموسيقى والإحساس وأغاني بيعرفها الجمهور كتير منيح. أكيد الحفل رح يكون من تنظيم الشركة الإماراتية الرائدة مومنتس إيفنتس وبرعاية إعلامية من العربية 99 وأكيد رح يكون حفل جدا مميز في كوكاكولا أرينا.
1: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار تزدهر فيها قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات بفضل الابتكار والاستدامة والاستثمار الذكي، وجهة مثالية للشركات بما توفره من عمليات فعالة ووصول عالمي وخدمات وحلول متطورة ومستدامة. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعاً.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جداً.
1: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 40. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

قبل ما أنهي حلقتي حابة أقول يعني دائما هيك يا رب نشوف كل العالم مثل محمد وإنجي أكيد. ومحمد هيك يعني ما ترك الفرصة تفوته لما شاف إنه فعلا أنا ليه ما روح عند زوجتي وأخذ لورد وأحتفل فيها من غير مناسبة، ما ضروري يكون في مناسبة لحتى الزوج يحتفل بزوجته أو حتى الزوجة تحتفل مع زوجها وتتشكروا على التقدير. وشفتوا قدي إنجي تأثرت بشكل كبير، والحكينا فيه على التليفون أنا وإنجي. ومحمد رح ينزل ريل على إنستغرام العربية قريبا، لأن حسيت الموضوع لازم ينزل ريل، فرح ينزل ريل على إنستغرام العربية، ترقبوا لحتى تعرفوا شو الموضوع يلي ما سمع الموضوع من أوله. وحابة أتشكر كل اللي سمعوني اليوم بأنرجي، وبدي أتمنى لكم ويك أند حلو تستمتعوا فيه. وأكيد الحمد لله بما أنكم بالإمارات في كتير أماكن حلوة تروحوا تزوروها وتستمتعوا فيها، بدي أتمنى لكم هابي ويك أند، بحبكم كتير وتحديدا لمستمعي أنرجي.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
3: ايه انا.
2: كيف يعني؟
3: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضه فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
3: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
0: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيفه دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك. أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 ترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيرة. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عند بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وأسكيبلي من راك بانك.
4: العودة للمدارس برعاية جود سيول فودز. استمتع بتحفة مذاق كوريا ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من جود سيول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صمت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي، الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر، نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً واضحاً في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل. وأشار معاليه إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة. جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى الإمارات. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية لـ 42 مصاباً فلسطينياً من مبتوري الأطراف، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج خطوة أمل 198 مستفيداً، وذلك منذ انطلاق البرنامج الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول الأعضاء إلى التحرك فوراً لضمان استمرار دور الأوندروا وخدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من عجز مالي يبلغ 100 مليون دولار يهدد عمليات الوكالة في ظل أوضاع إنسانية صعبة بغزة والضفة. لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن العجز في ميزانية بلاده والذي يتجاوز 23 مليار يورو أي 26 فارز 2 مليار دولار يعرض للخطر تمويل مشتريات الطائرات المسيرة الضرورية لجهود الحرب. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: نانسي أوليمان.

0: أوف. يا ليت يجيني كاش باك كل ما أصرف.
1: يبالك تابي.
0: دفعات مرنة
1: بعد تابي.
0: إنزين تحويلات مجانية
1: تابي.
0: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم.
1: تابي هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
2: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس، واحتفالا بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار، بطريقتك كل يوم.
3: 56 عاما والحكاية مستمرة مع دبي سيفنز. 3 أيام من الرياضة والحماس والموسيقى، مهرجان واحد والعالم كله هنا. احجز تذاكرك الآن على emiratesdubai7s.com. دبي سيفنز، لحظة ينتظرها الجميع.
4: نيسان من عبد الواحد أرسطوناني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك.

استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك.

0: كيف نبني اقتصادا مرنا يتكيف مع المتغيرات ويستثمر الفرص ويزدهر في المستقبل. في 14 و15 من أكتوبر يجمع منتدى الشارقة للاستثمار في دورته 9 نخبة من القادة العالميين والمستثمرين والمبتكرين لمناقشة هذه الرؤية تحت شعار بناء اقتصادات مرنة، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. انضم إلينا واكتشف فرصا جديدة، وتواصل مع صناع القرار وكن جزءا من الحوار. سجل الآن عبر sif.ae.
1: العودة إلى المدارس صارت أفضل مع جامبو للإلكترونيات. اشتري أي جهاز مايكروسوفت سيرفيس أو أحد أجهزة HP Windows Copilot Plus PC المختارة، واستمتع بضمان سلامة ممتد لمدة 2 مع مشترياتك. ادرس، ابتكر وأنجز أعمالك، واستمتع بحماية تدوم لفترة أطول مع جهاز ويندوز المناسب للموسم الدراسي الجديد. تفضل بزيارة أقرب متجر جامبو للإلكترونيات في دولة الإمارات واستفد من العرض اليوم. جامبو للإلكترونيات، وجهتك لتقنيات العودة إلى المدرسة. تطبق الشروط والأحكام. العرض ساري لفترة محدودة على منتجات مختارة.
2: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM.

0: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا العام الدراسي الجديد امنح أطفالك بداية موفقة مع القلم المناسب لكل مادة، مع أكثر من 30 طرازا من الأقلام، مع قلم جيجيز لكل أسلوب كتابة. جيجيز، العالم يكتب معنا. تفضل بزيارة gigisinternational.com.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: هزاع بن زايد يستقبل خالد بن محمد بن زايد بمحل إقامته في منطقة العين. محمد القرقاوي: الإمارات تتبنى نهجا واضحا في علاقاتها مع دول العالم. زيلينسكي: أمريكا تقترح الإمارات لاستضافة اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا وروسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وذلك بمحل إقامته في منطقة العين. وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. كما تناول اللقاء الجهود المبذولة لمواصلة تطوير منطقة العين وتعزيز جودة الحياة فيها من خلال تنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية التي تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجات المجتمع وتسهم في توفير بيئة متكاملة ومستدامة للأعمال والاستثمار. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تتبنى نهجا واضحا في علاقاتها مع دول العالم، يقوم على تعزيز المعرفة الحكومية عبر شراكات دولية فاعلة بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي وترسيخ الجاهزية للمستقبل. وأشار معاليه إلى أن تبادل الخبرات والمعارف يعزز قدرة الحكومات على استشراف المتغيرات والاستجابة لها بكفاءة ومرونة. جاء ذلك بمناسبة زيارة رسمية لوفد من جمهورية صربيا إلى دولة الإمارات، نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التحديث الحكومي للاطلاع على أبرز التجارب والممارسات التي طورتها حكومة دولة الإمارات في مجالات العمل والخدمات الحكومية. وقال معاليه إن التجارب التي طورتها حكومة دولة الإمارات تشكل نموذجاً متقدماً في بناء حكومات أكثر جاهزية واستباقية ومرونة، وتقوم على الاستثمار في الإنسان وتطوير قدرات الكوادر الحكومية وتأهيلها لقيادة الجيل الجديد من الحكومات. انطلقت الحملة التوعوية بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الموسمية لموسم 2026-2027 تحت شعار حصن نفسك احمي مجتمعك، وذلك بهدف تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع الحصول على التطعيمات الموصى بها ودعم الممارسات الصحية التي تسهم في الحد من انتقال العدوى ومضاعفاتها. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN الدكتورة شمسة ماجد لوتاه مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
5: تزامنا مع حلول موسم الإنفلونزا والأمراض التنفسية، نؤكد التزامنا بحماية صحة المجتمع وتعزيز الوقاية، انطلاقاً من رؤية قيادتنا الحكيمة التي جعلت صحة الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتنا. وفي إطار استعداداتنا الاستباقية، نواصل تعزيز منظومة الرصد الوبائي ورفع مستويات الجاهزية وتوسيع نطاق البرامج التوعوية وحملات التحصين، بما يسهم في الوصول الفعال إلى مختلف فئات المجتمع وتعزيز الوقاية والكشف المبكر للمتغيرات الصحية الموسمية. ونؤمن بأن حماية صحة المجتمع مسؤولية مشتركة تبدأ بمنظومة صحية مستعدة وقادرة على الاستجابة، وتتكامل مع وعي الفرد ومسؤوليته تجاه صحته وصحة من حوله. فإن كل قرار واعي نتخذه يسهم في تعزيز الوقاية وبناء مجتمع أكثر صحة وقدرة على مواجهة التحديات الصحية. فالوقاية ليست استجابة لموسم، بل ثقافة ونهج مستدام.
4: شبكة ARN. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية لـ 42 مصاباً فلسطينياً من مبتوري الأطراف، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج خطوة أمل 198 مستفيداً، وذلك منذ انطلاق البرنامج الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. هذا ويجسد الإنجاز التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها الإنسانية والطبية لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتوفير رعاية متخصصة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز قدرتهم على الحركة والاندماج في المجتمع. ويواصل المستشفى الإماراتي العائم تقديم خدماته الطبية والتأهيلية من خلال كوادر متخصصة وإمكانات متقدمة، بما يعكس نهج دولة الإمارات في توفير رعاية صحية متكاملة للمصابين وإعادة الأمل إليهم عبر برامج علاجية وتأهيلية مستدامة. وفي ملف روسيا وأوكرانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4.5 سنوات. وقال زيلينسكي: ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا. هذا وكان قد أجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقشا سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022. وقال زيلينسكي إنه طلب من ترامب طرح مسألة حرب أوكرانيا خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة. ومن جانب آخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغه بأنه حسم قراره لجهة السماح لكييف بإنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي بعد أخذ ورد استمر طويلا بشأن هذه المسألة. ختم نشرتنا مع أحوال الطقس في دولة الإمارات، حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحو بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا، رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، أما الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. بعد أسبوع دراسي حافل حان وقت الاسترخاء. استقل وسائل النقل البحري التابعة لهيئة الطرق والمواصلات واستمتع بدبي من البحر، واجعل رحلتك في عطلة نهاية الأسبوع جزءاً من المتعة. هيئة الطرق والمواصلات، معاً نمضي بدبي قدماً.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على برامجنا على العربية 99. العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: جوائز بأكثر من 200,000 درهم بانتظارك. حول أموالك الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب على جوائز نقدية مميزة يوميا وأسبوعيا وشهريا، بالإضافة إلى 100,000 درهم جائزة كبرى. يسري العرض حتى 31 أكتوبر. تطبق الشروط والأحكام. الأنصاري للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصريا من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: تخيلوا مرح الصيف في فان سيتي الآن أكبر وأحلى، مع عرض دبل ديل الرهيب للجميع، ألعاب أكثر ومرح كل يوم، وفوق هذا كله لعبة هدية 80 لعبة ب360 درهم أو 106 ألعاب ب450 درهم. لما الانتظار؟ استمتعوا بعرض دبل ديل طوال الصيف في أقرب فرع فان سيتي أو عبر تطبيق فان سيتي الشرق الأوسط.
5: أمنت سيارتك الجديدة؟
6: طبعاً.
5: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
6: أكيد.
5: والتأمين الصحي؟
6: جاهز.
5: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
6: غطيتها.
5: مع أي شركة؟
6: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
5: عظيم جداً.
6: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-04 4-0. الوثبة للتأمين رعاية تتجاوز حدود التغطية.

0: العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
1: أوف، يا ليتي يجيني كاش باك كل ما أصرف.
2: يبالك تابي
1: دفعة مرنة
2: بعد تابي.
1: إنزين، تحويلات مجانية
2: تابي.
1: أبغي حساب بستخدمه كل يوم بدون رسوم
2: تابي. هو التطبيق المالي اللي يساعدك ترسل تصرف وتوفر وتخلي فلوسك على شورك. شركة تابي للمدفوعات ذال ميم ميم، مرخصة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية. تطبق الشروط والأحكام.
3: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل. بوتم، سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض، وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.
4: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي، وتابعوا @سكيبلي آب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم.

0: أحلى الأوقات.
1: عندما يتعلق الأمر بتصحيح النظر، فإن جراحة العيون بالليزر ليست الخيار الوحيد. بناء على صحة عينيك ودرجات النظر ونمط حياتك، قد تكون خيارات أخرى مثل زراعة العدسات داخل العين أو إجراءات استبدال عدسة العين مناسبة لك أيضا. في مستشفيات مورفيلز للعيون في الإمارات يجري أطباؤنا المتخصصون تقييما شاملا لتحديد خيار تصحيح النظر الأنسب لك. لحجز موعد زوروا morfields.ie. مورفيلز الإمارات معتمد من اللجنة الدولية المشتركة.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
3: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات تطلق عروض العودة إلى المدارس. انطلق بسيارة نيسان الجديدة كليا مع قسط شهري يبدأ من 999 درهما فقط، واختيارات بدون دفعة أولى وبدون فوائد وبطريقة سهلة وسلسة للامتلاك. استفد من حملة الاستئجار للتملك لامتلاك سيارة نيسان من اختيارك بطريقة ذكية، تشمل الدفعة الشهرية، التأمين المجاني، التسجيل والصيانة وخدمة المساعدة على الطريق وسيارة بديلة، ويشمل عرض التأجير طرازات متنوعة من نيسان ماجنت إلى نيسان باترول. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض نيسان من عبد الواحد الرستماني للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، وتعرف على المزيد من المزايا واستمتع بتجربة قيادة سيارة نيسان المفضلة لديك. العربية 99، الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث سموه مع وزراء خارجية أستونيا وأستراليا وغانا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش سموه التعاون الإنساني مع مجموعة الأزمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية ل 42 مصابا فلسطينيا من مبتوري الأطراف، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج خطوة أمل 198 مستفيدا، وذلك منذ انطلاق البرنامج الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4.5 سنوات. أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم نقلا عن خدمة الطوارئ أن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر في هجوم بطائرات مسيرة على سوق بالقرب من بلدة خاضعة للسيطرة على الروسية في منطقة دونستيك الأوكرانية. نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله اليوم إن تركيا قدمت مقترحا إلى موسكو بشأن أمن الملاحة في البحر الأسود، لكن ليس هناك مفاوضات جوهرية جارية حاليا. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

العودة إلى المدرسة برعاية GWM، عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلة معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. دبي الجنوب مدينة مطار متكاملة تحتضن قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، وتوفر للشركات بيئة ذكية ومستدامة وحلولا متطورة وفرص اتصال عالمية. زوروا دبي ساوث دوت اي اي أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: أوقات لا تنسى بانتظاركم في دبي. اكتشفوا جي اي ذا ريزورت قرب نخلة جبل علي واستمتعوا بشاطئ خاص يمتد لمسافة تقارب الكيلومتر. أعيشوا متعة السباحة والجولف وركوب الخيل ومشاهدة الحيوانات، وجربوا الرماية في الميادين الداخلية. وإذا كنتم من المقيمين في الإمارات استمتعوا بخصم 20% مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال. اختاروا من 3 فنادق واحجزوا عبر jaresortshotels.com أو اتصلوا على 04-814-5500.
2: من 6 إلى 7 من أكتوبر أبو ظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبو ظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من 6 إلى 7 من أكتوبر في مركز أدنك.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات مع محطات رئيسية في قرية المعرفة بدبي ودبي مارينا وجي بي آر إلى جانب الربط بالمترو إلى جي إل تي. يوفر ترام دبي وسيلة مستدامة ومريحة للتنقل من وإلى المدرسة أو الجامعة. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدماً.

0: الغالي عندك في السيارة زر البرس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن.
1: هيدا حكينا هيدا تكلا.
0: آه روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة.
1: ينعاد البعد ينعاد الجفا.
0: شكلك تستحي.
2: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99.
1: استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راكبانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر التطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راكبانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا التطبيق سكيبلي اليوم. تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين غاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
2: أجراس المدارس رجعت تدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة. بكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري. وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكم ونفاجئكم أنتو زملائكم بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، وسكيبلي من راك بانك. سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست، موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. إذا كنت طالبا احصل على بطاقة نول آيسك للطلبة وتمتع بخصم بقيمة 50% على تعرفة النقل العام في كل من المترو والترام والحافلات في أنحاء المدينة، بالإضافة إلى خصومات دولية تصل إلى 70% على مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي.

0: اكتشفوا مراسي على الساحل الشمالي لمصر مع يو باي إعمار. استمتعوا بالإقامة وتجارب الطعام والاسترخاء في أدرس العلمين بالاس وفنادق فيدا مع جمع واستبدال نقاط يو بوينتس. واحتفالاً بالإطلاق استمتعوا بثلاثة أضعاف نقاط يو بوينتس حتى 30 من سبتمبر. حملوا تطبيق يو باي إعمار واكتشفوا المزيد. يو باي إعمار بطريقتك كل يوم.
1: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.
2: من لحظاتك اليومية للمناسبات اللي ما تتكرر، بوتم يقرب المسافات بخطوة واحدة مع تحويلات بوتم الدولية. أسعار صرف مميزة ورسوم منخفضة. حول أول مرة مجانا واحصل على كاش باك على تحويلك الثاني. أرسل أموالك وحبك وتوصل بسرعة. سريع، آمن وموثوق. هذه تحويلات بوتم الدولية.
3: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبوظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. Good Seoul تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. Fried Chicken, Corn Dog, Dumpling, Tokoboki وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
5: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. عمار بن حميد يطلع على مشاريع التطوير العقاري في منطقة الزورة بعجمان. أمريكا تقترح الإمارات لعقد اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا وروسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة الثامنة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على عدد من المشاريع المستقبلية في منطقة الزورة وما تتضمنه من خطط للتطوير العقاري ومشاريع للبنية التحتية وخدمات داعمة بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة عمرانية واستثمارية وسياحية متكاملة في إمارة عجمان. واستمع سموه إلى شرح من شركة الزورة للتطوير العقاري حول خطط التطوير والمشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة، ومنها تطوير وجهة سياحية أو ساحلية متعددة الاستخدامات على الواجهة المائية للزورة تضم مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية وسياحية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين والزوار تحقيقا لمستهدفات رؤية عجمان 2030. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة. فقد التقى سموه معالي مارغوس تساهانكا وزير خارجية جمهورية استونيا، ومعالي بياني وونغ وزيرة خارجية استراليا، ومعالي سامويل أكودوزيتو أبلاكو وزير خارجية جمهورية غانا. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما التعاون في إطار المنظمة الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهة النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناولت اللقاءات أيضا استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 حتى 10 من ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة السكنية. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار أحمد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية. تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية، وذلك في إطار الحرص على تنظيم استخدام المساحات المحيطة بالقسائم والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على المشهد الحضري أو تعيق حركة المشاة والمركبات أو تتعارض مع البنية التحتية والخدمات العامة. وضمن فعاليات الحملة نظمت البلدية ورشة توعوية بعنوان أحياؤنا أجمل بالالتزام باشتراطات المظلات الخارجية.
4: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4 سنوات ونصف سنة. وأضاف زيلينسكي للصحفيين عبر تطبيق واتساب اقترح الجانب الأمريكي عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء، وتابع ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا. وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022. وذكر زيلينسكي أنه بعد محادثاته مع ترامب التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كازاخستان في أعقاب حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين أسفرت عن وقوع وفيات وإصابات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه. الأخبار من شبكة ARN.

العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. ليلى بطعم كوريان فرايد تشيكن. Good Seoul Korean Fried Chicken. من فولكانو الحار إلى Sweet and Spicy الحلو والحار، وكي باربيكيو بنكاته المدخنة، نكات كورية جريئة جاهزة في دقائق. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: من السادس إلى السابع من أكتوبر، أبوظبي تستقبل أكبر وأبرز معرض وقمة للذكاء الاصطناعي في العالم، AI Everything أبوظبي. تستضيف دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus أكثر من 400 شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وأكبر تجمع عالمي للمبتكرين من 60 دولة يجتمعون في عاصمة الذكاء الاصطناعي. وتستقبل القمة مؤسس ميسترال AI في ظهوره الأول في الإمارات، ومؤسس بوستن داينامكس إلى جانب نخبة من أبرز رواد الذكاء الاصطناعي في العالم. AI Everything أبو ظبي من السادس إلى السابع من أكتوبر في مركز أدنك.
2: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟ تقدرين توفرين ويا أو جولد، وما بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
3: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
5: ما رأيك؟
6: تسريحة شعرك رائعة.
5: تسريحة شعري،
6: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
5: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
6: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
5: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
0: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر yateam.com أو زوروا متاجرنا.

0: العودة إلى المدرسة برعاية أقلام جيجيز. في هذا الفصل الدراسي الجديد ساعد طفلك على جعل كل كلمة مهمة مع أكثر من 30 نموذجا من الأقلام لتناسب كل أسلوب كتابة. في هذا الفصل الدراسي الجديد اجعلها جيجيز، الاسم المتنامي في الكتابة. تفضل بزيارة jijisinternational.com واكتشف مجموعتنا.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: العودة إلى المدارس برعاية إنستا شوب. استعدوا للعام الدراسي بكل سهولة مع كل ما تحتاجونه من الزي المدرسي والقرطاسية إلى فيتامينات الأطفال ومستلزمات وجباتهم المدرسية مع التوصيل إلى باب بيتكم وفي الوقت المناسب. حملوا تطبيق إنستا شوب اليوم واجعلوا العودة إلى المدارس أسهل.

0: العودة للمدارس برعاية جود سيئول فودز. كوريا على لستة السفر. تلذذ بأكل الشارع الكوري من اليوم. جود سيئول تقدم لك نكهات كوريا لحد البيت. فرايد تشيكن، كورن دوغ، دومبلينج، توكوبوكي وكل الأطعمة الكورية المحبوبة. جود سيئول متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.
1: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
0: العودة إلى المدارس برعاية هيئة الطرق والمواصلات. استمتع بتجربة رقمية من خلال تطبيق الدفع نول، وتحقق من رصيدك وأعد تعبئة بطاقتك في أي وقت لتكون دائما جاهزا للتنقل. هيئة الطرق والمواصلات، معا نمضي بدبي قدما.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على حماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: منصور بن زايد يستقبل نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. عمر بن حميد يطلع على مشاريع التطوير العقاري في منطقة الزهرة بعجمان. أمريكا تقترح الإمارات لعقد اجتماع ثلاثي مع أوكرانيا وروسيا.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وليبيا وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، كما تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية. اطلع سمو الشيخ عمار بن أحمد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على عدد من المشاريع المستقبلية في منطقة الزورة وما تتضمنه من خطط للتطوير العقاري ومشاريع للبنية التحتية وخدمات داعمة بما يعزز مكانة المنطقة كوجهة عمرانية واستثمارية وسياحية متكاملة في إمارة عجمان. واستمع سموه إلى شرح من شركة الزورة للتطوير العقاري حول خطط التطوير والمشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة، ومنها تطوير وجهة ساحلية متعددة الاستخدامات على الواجهة المائية للزورة تضم مشاريع سكانية وتجارية وترفيهية وسياحية بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين والزوار تحقيقا لمستهدفات رؤية عجمان 2030. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماعات الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة كل على حدة. فقد التقى سموه معالي مارغوس تاساهانكا وزير خارجية جمهورية استونيا، ومعالي بيني وونغ وزير خارجية أستراليا، ومعالي سامويل أوكودوزيتو أبلاكو وزير خارجية جمهورية غانا. وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والثقافية والتعليمية والصحية إلى جانب الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ. كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما التعاون في إطار المنظمات الدولية وسبل تعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاءات أن دولة الإمارات تتطلع إلى ترسيخ علاقات متطورة ومزدهرة مع دول العالم الشقيقة والصديقة بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة. وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية وجهة النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتناولت اللقاءات أيضا استعدادات الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 حتى 10 من ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال. نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN حميد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة بلدية مدينة أبوظبي.
5: نظمت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية لتوعية ملاك الأراضي والعقارات باشتراطات ومعايير مظلات مواقف السيارات الواقعة خارج حدود القسائم السكنية، بما يسهم في تحسين المظهر العام للمدينة والمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق والممرات وتعزيز جودة الحياة في الأحياء السكنية. تشمل اشتراطات مظلات السيارات مواقف السيارات القائمة والجديدة خارج حدود القسائم السكنية سواء في المناطق السكن الخاص أو المساكن الشعبية، وذلك في إطار الحرص على تنظيم استخدام المساحات المحيطة بالقسائم والحد من الممارسات العشوائية التي قد تؤثر على المشهد الحضري أو تعيق حركة المشاة والمركبات أو تتعارض مع البنية التحتية والخدمات العامة. وضمن فعاليات الحملة نظمت البلدية ورشة توعوية بعنوان أحياؤنا أجمل بالالتزام باشتراطات المظلات الخارجية.
4: إذن أحمد راشد الدرعي مدير مركز بلدية الوثبة بلدية مدينة أبوظبي متحدثا لمركز أخبار ARN.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كازاخستان في أعقاب حادث الغرق الذي تعرض له عدد من العسكريين خلال مناورات في بحر قزوين، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعزيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا وإلى جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4.5 سنوات. وأضاف زيلينسكي للصحفيين عبر تطبيق واتساب اقترح الجانب الأمريكي عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء، وتابع ننتظر من الولايات المتحدة مقترحا بشأن الموعد. واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعا محتملا. وأجرى زيلينسكي محادثات هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث ناقش سبل إنهاء الحرب التي اندلعت في فبراير 2022. وذكر زيلينسكي أنه بعد محادثاته مع ترامب التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأمريكيين لمناقشة تفاصيل محددة. وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه مثمر للغاية للولايات المتحدة والصين، قائلا إن أمورا عظيمة ستحدث في أعقابه. وكتب ترامب في منشور عقب اللقاء: اجتماع مثمر للغاية مع الرئيس شي للولايات المتحدة والصين على حد سواء، ستحدث أمور عظيمة. وانتقل الرئيس الأمريكي في المنشور إلى الحديث عن تسمية الذكاء الاصطناعي قائلا إن شي بدا مؤيدا لاستخدام مصطلح الذكاء الفائق بدلا منه، واصفا التسمية الحالية بأنها غير دقيقة. وأضاف أن الحاضرين في الليلة السابقة اتفقوا أيضا على التسمية التي يفضلها. وكان ترامب قد طرح مصطلح الذكاء الفائق خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، ويأتي حديثه عن التقنية في وقت تشكل فيه المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي الاجتماعي أحد ملفات العلاقات بين واشنطن وبكين. والتقى الرئيسان في واشنطن خلال زيارة شي إلى الولايات المتحدة وسط اهتمام بمستقبل التفاهمات التجارية بين البلدين والتعاون بشأن الذكاء الاصطناعي. وبهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

استعدوا للعودة إلى المدارس مع سكيبلي بدعم من راك بانك. ادفعوا الرسوم المدرسية عبر تطبيق سكيبلي وتابعوا at سكيبلي أب على إنستغرام لتدخلوا السحب على آيباد ولابتوب وبلاي ستيشن 5 وجوائز أخرى. كما تتوفر خطط دفع ميسرة بفائدة 0% مع بطاقات راك بانك الائتمانية. تطبق شروط والأحكام. حملوا تطبيق سكيبلي اليوم.

0: العودة إلى المدارس برعاية دبي الجنوب. انطلقوا بأعمالكم في المكان الأمثل، منطقة حرة تمنحكم ملكية كاملة 100% مع مجموعة من حلول المكاتب المرنة وفرص التأجير في موقع استراتيجي. زوروا dubaisouth.ae أو اتصلوا على 800 ساوث.
1: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو 1,000,000 كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزع حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: الاستثمار في الذهب صار أقرب مما تتخيل. مع بوتم تقدر تبدأ من 10 دراهم بس وتستثمر في ذهب عيار 24، تشتري وقت ما يناسبك وتبيع وقت ما تحب، وذهبك مدعوم بذهب حقيقي ومحفوظ بأمان في خزائن مؤمنة. وفوق استثمارك تحصل على عائد إضافي 3% سنويا على الذهب ينضاف لك شهريا، وتقدر كمان تستثمر في فضة بنقاوة 99.99%. ذهب، فضة أو الاثنين، مع بوتم الاستثمار صار أبسط. ابدأ استثمارك اليوم مع بوتم.
3: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الانترنت، تشيز كورن دوغ من Good Seoul Korean، ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. مليت من البيتزا والجبنة اللي فيها؟ شوف سحبة الجبنة الكورية اللي كسرت الإنترنت. Cheese Corn Dog من Good Seoul Korean. ذهبية ومقرمشة من الخارج وداخلها موزاريلا حارة ذايبة ذوبان. Good Seoul متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات. أمنت سيارتك الجديدة؟
1: طبعاً.
0: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
1: أكيد.
0: والتأمين الصحي؟
1: جاهز.
0: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
1: غطيتها.
0: مع أي شركة؟
1: الوثبة للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
0: عظيم جداً.
1: مهما كانت خطة الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-0400. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
2: العودة إلى المدارس برعاية فان سيتي. مستعدون لشهر كامل من اللعب والمرح؟ مع عضوية اللعب الشهرية من فان سيتي سيستمتع أطفالكم بدخول غير محدود إلى منطقة الألعاب طوال الشهر مقابل 175 درهما فقط. المرح مستمر طوال الشهر. زوروا أقرب فان سيتي وابدأوا اللعب.

0: سواء كنت تفضل السيارة الهجينة قابلة للشحن أو سيارة تعمل بالبنزين، سويست لديها الخيار المناسب لك. اكتشف S08DM الهجينة قابلة للشحن أو S08 Luxury بمحرك بنزين ومقصورة مريحة تتسع لسبعة ركاب وبأقساط شهرية تبدأ من 1549 درهما فقط، مع ضمان يصل إلى 10 سنوات أو مليون كيلومتر. تفضل بزيارة أقرب معارض سويست أو اتصل الآن على 800 سويست. سويست موزعة حصرية من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: العودة إلى المدرسة برعاية GWM. عام دراسي جديد، مغامرات جديدة، والكثير من الرحلات معا، من هافال H9 وهافال V7 إلى تانك 500. تقدم GWM ميزات أمان ذكية كمعيار أساسي في كل رحلة، لأن كل يوم دراسي رائع يبدأ برحلة آمنة. GWM، انطلق مع المزيد.
2: أمنت سيارتك الجديدة؟
3: طبعا.
2: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
3: أكيد.
2: والتأمين الصحي؟
3: جاهز.
2: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
3: غطيتها.
2: مع أي شركة؟
3: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
2: عظيم جدا.
1: مهما كانت خطط الحياة، الوثب تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثب للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.
4: العودة للمدارس برعاية Good Seoul Foods. استمتع بتحفة مذاق كوريا، ملو ملت، آيس كريم مغلف في مارشميلو طري وخفيف، وآيس كريم مونا الكريمي الفاخر داخل ويفر رقيق وهش. نوعين من الآيس كريم الكوري من Good Seoul، متوفر الآن لدى أكبر المتاجر ومنصات التوصيل في أنحاء الإمارات.

0: صوت بلا صورة.
1: تمثل الفوترة الإلكترونية خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية رقمية أكثر كفاءة وشفافية في دولة الإمارات. ومن خلال خدمة الفوترة الإلكترونية من مورو، نمكن المؤسسات والجهات الحكومية من إنشاء الفواتير الإلكترونية المنظمة.
2: مبادرة سراب، وهي مبادرة تقنية متخصصة في كشف التزييف العميق والمحتوى المصطنع باستخدام الذكاء الاصطناعي. سراب نموذج ذكاء اصطناعي طور بالكامل بأيدي إماراتية من خلال فريق متخصص في المركز.
3: الوقاية والصمود، العدالة وسيادة القانون وتهديدات الجريمة المتقدمة، بالإضافة إلى الابتكار والتعاون، تركز على الحماية القانونية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة في وفاة المغفور لها الشيخ أحمد بن راشد المكتوم طيب الله ثراه، والتي نقلها إلى سموه وفد سعودي رفيع المستوى. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي الفريق أول ركن صدام خليفة حفتر نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية. واصل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لقاءاته الدبلوماسية في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث بحث مع وزراء خارجية أستونيا وأستراليا وغانا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمناخ إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية. كما ناقش سموه التعاون الإنساني مع مجموعة الأزمات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر. نجح المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية في تركيب أطراف صناعية لـ 42 مصابا فلسطينيا من مبتور الأطراف، فيما بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج خطوة أمل 198 مستفيدا، وذلك منذ انطلاق البرنامج الذي ينفذ ضمن عملية الفارس الشهم 3. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعا ثلاثيا مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4 سنوات ونصف السنة. أوردت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم نقلا عن خدمة الطوارئ أن شخصا لقى حتفه وأصيب آخر في هجوم بطائرات مسيرة على سوق بالقرب من بلدة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة دونستيك الأوكرانية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزاح.
1: عن جد مع أوجولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أوجولد في أكتر. تطبيق أوجولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أوجولد تطبيق واحد عالم واحد. أجراس المدارس رجعت الدق مرة تانية. العربية 99 بترجع تزور مدارس الدولة وفريقنا نجهز فعاليات ممتعة، وبكل زيارة رح نوزع 3 أجهزة تابلت مقدمة من سكيبلي من راك بانك، بالإضافة لسماعات العربية 99 اللاسلكية وهدايا كتيري، وكمان عنا سكوترات، شنط مدرسية، معدات سلامة مقدمة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكن هلأ عبر الموقع 99fm.ae وممكن نكون قريبا عن بوابة مدرستكن ونفاجئكم انتو زملائكن بجوائزنا. العودة إلى المدارس على العربية 99 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، إنستا شوب، سكاتشرز، جود سول فودز، أقلام جي جيز، واسكيبلي من راك بانك.

0: الغالي عندك في السيارة زر البلس اللي يرفع الصوت. لا لا لا، مو عشان ترفع صوتي أنا، عندي لك سبب أحسن. روقت؟ طيب غني يلا، ما حد يشوفك أنت لحالك في السيارة. شكلك تستحي.
1: أجل تعال غنيها معنا بصوت واحد في كوكاكولا أرينا. نجوى كرم يوم 2 أكتوبر في كوكاكولا أرينا بتنظيم مومنتس إيفنتس وبقيادة المايسترو وليد فايت وبرعاية العربية 99. احجز تذكرتك الآن عبر بلاتينم ليست أو كوكاكولا أرينا، ونشوف إذا صوتك في السيارة أحلى ولا مع آلاف الناس في الحفل.

0: موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالة عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: أمنت سيارتك الجديدة؟
2: طبعا.
1: ورحلتك الأسبوع المقبل؟
2: أكيد.
1: والتأمين الصحي؟
2: جاهز.
1: والحماية من المخاطر السيبرانية؟
2: غطيتها.
1: مع أي شركة؟
2: الوثب للتأمين، سيارات وتأمين صحي وبحري وسفر وتأشيرات زيارة ومخاطر سيبرانية، خدماتهم أكثر مما بتتوقع.
1: عظيم جدا.
2: مهما كانت خطط الحياة، الوثبة تغطيها. زوروا awnic.com أو اتصلوا على 600-544-040. الوثبة للتأمين، رعاية تتجاوز حدود التغطية.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
2: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

موسم جديد وجيتور جديدة. امتلك سيارة أحلامك واستفد من عروض جيتور المميزة. اختر بين ضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0%، بالإضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. ومع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط، أصبحت سيارة أحلامك أقرب مما تتخيل. تفضل بزيارة صالات عرض جيتور اليوم في أبوظبي ودبي وعجمان والعين والفجيرة. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: تجهز، استعد ووفر مع كيمست ويرهاوس. استعد للتمرين مع خصم يصل إلى 40% على تشكيلة مختارة من مستلزمات اللياقة البدنية من فاليو ولايف بروتين جاميز. ادعم تمرينك بتغذية عالية الجودة من INC وألواح البروتين. جدد حيويتك مع خصم 50% على فيتامينات مختارة. اكتشف المنتجات الجديدة من فازلين وسيابورا وأحدث منتجات الجمال الكوري. تسوق في متاجرنا أو أونلاين عبر chemistwarehouse.ae. Chemist Warehouse، توفير كبير كل يوم.
1: عندك مشاوير، ناس تريد توقف معهم، وأشياء لازم تخلصها، والآن فلوسك تمشي معك وين ما تروح. حول لأهلك بسرعة، ادفع فواتيرك في وقتها، استخدم بطاقتك وانت مسافر، أو استثمر في الذهب بكل سهولة، وتقدر حتى تحول الآن وتدفع بعدين، كله من تطبيقك المفضل بوتم. سريع، آمن وموثوق، وأسعار مميزة ومن دون تعقيد. خيارات أكثر تحول فيها، تصرف، تقترض وتنمي فلوسك، كلها مع بوتم.

0: رأيك؟
1: تسريحة شعرك رائعة.
0: تسريحة شعري؟
1: قصدي الفستان، الحذاء، سامحيني.
0: حان الوقت لزيارة نظارات يتيم لفحص نظرك.
1: واو، نظارتي الجديدة من نظارات يتيم رائعة.
0: الآن وقد أصبحت رؤيتك أكثر وضوحاً، فما رأيك؟
2: نظارات يتيم، نساعدكم على الرؤية بوضوح، أما ما ترونه فالأمر يعود لكم. تسوقوا عبر يتيم.com أو زوروا متاجرنا.

واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه.